سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أينما كنتم سيداتي سادتي. إليكم نشرة الأخبار من تلفزيون دولة إريتريا المستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. استخدام المياه الشرب في إقليم عنسبة يبلغ 81%. جاز برامج تنموية بتضافر جهود المجتمع ودعم الحكومة في دبروة. تخريج دفعة جديدة من مركز تدريب قوات الشرطة والأمن في دكة محارة. ترامب يترقب رد طهران وإسرائيل تتوعد بشل لقطاع الطاقة الإيراني. كوبا تجري مناورات عسكرية وسط

توتر العلاقات مع الولايات المتحدة. وقادة الأسيان يختتمون قمتهم بالاتفاق على أمن الطاقة. من العناوين إلى التفاصيل، أوضح السيد زرق والدة النسائي مسؤول فرع المياه أن 81% من سكان إقليم عنسبة تمكنوا من الحصول على مياه شرب نظيفة بفضل الاستثمارات الضخمة التي ضخت خلال 35 عاما من الاستغلال. وفي تصريح له لوكالة الأنباء أوضح أنه تم تنفيذ 221 مشروعا تعمل بالكهرباء والمولدات والطاقة الشمسية والمضخات اليدوية والسحب، وأن 217 قرية من أصل 292 تم تزويدها بإمدادات مياه نظيفة. وأضاف أن هدف الفرع هو استخدام موارد المياه بكفاءة وأمان، مشيرا إلى أن المناطق الريفية في إقليم عنسبة تشهد تحسنا في خدمات المياه مقارنة بالسنوات الماضية. وذكر أن الإقليم يتميز بتضاريسه الوعرة والجبلية، مضيفا أن هناك جهودا حثيثة تبذل لضمان الأمن المائي مع التركيز على بناء السدود والخزانات وإدخال أنظمة الطاقة الشمسية والإدارة المتكاملة، مشيرا إلى أنه سيتم المضي قدما في هذا الأمر بالمستقبل. وأضاف السيد زرع أن تحديد القرى التي تعاني من مشاكل في إمدادات المياه النظيفة وترتيب أولوياتها وإجراء مسوحات لمصادر المياه وحماية هذه المصادر والتوعية بشأن استخدام المياه كلها من بين الأنشطة العامة للفرع، قائلا أن انخفاض منسوب المياه الجوفية والملوحة وسوء إدارة موارد المياه وعدم تجمع القرى هي التحديات الرئيسية. وفي الختام أشار أن هناك خطط لإنشاء أنظمة جديدة لإمدادات المياه في مرد بمديرية قلب ويقعر بمديرية عيلة برعد وعد حزباي بمديرية حلحل وجاني بمديرية أسماط وشندوة بمديرية عتكليزان، وعمليات تحديث لتلك القائمة في ماي أوالد وزرون وغيرها. تم إنجاز برامج تنموية شملت مشروعا لتوفير المياه النظيفة وبناء فصول دراسية إضافية في منطقة عد كوبلو بمديرية دبروة بتضافر جهود المجتمع ودعم الحكومة. وأعلن خلال حفل التدشين الذي يقيم في 5 يونيو عن بناء مبنى يضم 4 فصول دراسية ومكتبا للمعلمين بمساهمة القوى العاملة وإسهامات مالية بلغت حوالي 700,000 نفر. إضافة إلى ذلك تم إنشاء بئر ومحطة طاقة شمسية وحوض ومحطتين بتكلفة 1.7 مليون نقفة بالتعاون مع فرع المياه بالإقليم الجنوبي وإدارة المياه للتخفيف من مشكلة المياه الشرب في المنطقة، وتم بدء المشروع في تقديم خدماته. وقدم السكان شكرهم لكل من ساهم في إنجاح المشروع، حيث أنهم كانوا يعانون في السابق لجلب المياه. وهنأ المدير التنفيذي لمديرية دبروة سيد تخلى مريم قبريسوس الأمهات المستفيدات من مشروع المياه وحثهن على الحفاظ عليه. من جانب آخر، وفي إطار الجهود التي يقوم بها سكان إقليم القاش بركة بأموالهم وجهودهم للتخفيف من نقص مؤسسات الخدمات الاجتماعية، قام سكان غونيا ببناء غرفتين إضافيتين في المركز الصحي حسب ما أفاد مراسل وكالة الأنباء. خرج مركز تدريب قوات الشرطة والأمن في دك أمحارب في 7 مايو 30 امرأة تم تدريبهن ليصبحن شرطة مرور. وصرح الرائد عندهم محاري مسؤول فرع التدريب الشرطي بالمركز أن المتدربات تلقينا دروس نظرية وعملية في قوانين وأنظمة المرور ومراقبة الطرق والتحكم فيها والعقوبات والتحقيق في حوادث المرور ورسم مخطط مواقع الحوادث واستخدام أجهزة قياس السرعة ونسبة تعاطي الكحول، إضافة إلى أن التدريب شمل أيضا السلوك والإخلاقيات. وأشار الرائد عندهم أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الشرطة دورات تدريبية خاصة للنساء في مجال المرور، وأشاد بشرطة دك أمحارة لتعاونهم في التدريبات العملية. وفي الختام وبعد تقديم الجوائز التحفيزية للمتفوقات، قال قائد الشرطة الإريترية العقيد محمد زكاي أنه من المتوقع أن تتحلل المتدربات بالشجاعة والحسم في عملهن وأن يعملن بفعالية بالتعاون مع ضباط الشرطة المنتشرين بالفعل. عقد مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي سيمينارا في 7 مايو في دك أمحارب العمال القطاع العام حول أهمية

العمل الجماعي. ركز السيمينار على العمل الجماعي داخل المؤسسة وبناء فريق عمل فعال وتحسين وتعزيز العمل الجماعي. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الجنوبي السيد كلاب تسفا سلاسي مضمون وأهمية وضرورة العمل الجماعي إضافة إلى بناء فريق فعال ودور القيادة في بناء فريق عمل فعال. وأكد مسؤول الشؤون السياسية في مكتب الجبهة السيد صالح إبراهيم على الأهمية الكبيرة للعمل الجماعي في الإنتاجية داعيًا المؤسسات الحكومية للعمل. من جانبه أوضح مدير مديرية الدكة محمد السيد يماني أبرة أن أغلب الأعمال مرتكزة على العمل الجماعي وسيتم تنظيم سيمينارات مماثلة مستقبلًا. وأشار المشاركون إلى أن العمل الجماعي يسهم في سد الفجوات وأوصوا بتشجيع تنظيم سيمينارات مماثلة. تلقى المعلمون من مرحلة التمهيد وحتى المرحلة الثانوية في جندا دورة تأهيلية حول بناء قدرات المعلمين والتنفيذ المخطط للعملية التعليمية. وأوضح مسؤول المدارس في المديرية الأستاذ سليمان محمود أهمية تنظيم دورات تدريبية لرعاية وتنشئة الأطفال وتمتد لتشمل المعلمين الآخرين. وذكرت مسؤولة خدمات التعليم التمهيدي في مكتب التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذة جميلة حسن تدريب حوالي 90 معلمة في مرحلة التمهيد خلال العام الدراسي 2025-2026، وتوجد 27 غرفة أطفال في مديرية جندا. في غضون ذلك نظم سيمينار في أصمات في 5 مايو ل120 معلم حول قيم مهنة التدريس والمعلمين، وهدف السيمينار قرص القيم المهنية. شيدت 5 غرف إضافية في عيادة عد حواشة بمديرية قال نفع في الإقليم الأوسط بتكلفة بلغت أكثر من 300,000 نقفة. وتخدم العيادة 9 غرف في إدارات ضواحي عد حواشة وعد رعدة ومبيتو ولامزة. وأوضح مدير مديرية قال نفع السيد محري يوهنس في حفل الافتتاح الذي أقيم في 7 مايو أن الغرف التي تم بناؤها بمبادرة المجتمع تساهم في حل مشكلة نقص الغرف في قسم الولادة. وأكد مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض عند ميكائيل فري أن سلامة الأم والطفل هي الأولوية القصوى وتسهم الغرف المشيدة بدور كبير في هذا المجال. وحضر الحفل المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة الإقليم الأوسط العقيد جبهنس ولد قرقيش وقائد شرطة بيتري العقيد محمد سجاي ومسؤول الصحة في الإقليم الأوسط السيد تسفاي تسفاتين، وقدم فيه جوائز لمقدمي المساهمات الاستثنائية. وعرب مسؤول قسم الإدارة والمالية بوزارة الصحة السيد يمان تعدل في كلمته عن تقديره لدور مساهمة المجتمع وحث على بذل المزيد من الجهود في مجال النظافة العامة. السادة وسيداتي الأفاضل ومن ثم نوفيكم بالأنباء العالمية. وعلى الصعيد العالمي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تتوقع تلقي الرد الإيراني اليوم السبت، بينما أعرب وزير خارجيته ماركو روبيو عن أمله في أن يشكل الرد مدخلا لمفاوضات جدية. في المقابل، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا واشنطن أن أي مواجهة عسكرية مقبلة مع إيران ينبغي أن تشمل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، معتبرين أن تدمير هذا القطاع قد يتم خلال 24 ساعة فقط، ما سيدفع طهران بحسب تقديرهم إلى التفاوض من موقع ضعف. من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل الباقائي أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، مشددا على أن طهران لا تهتم بالمهلة الزمنية والإنذارات. وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد، إضافة إلى قصف قاعدتي ميرون وشراقة شمال إسرائيل. في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي أن قواته هاجمت أكثر من 85 هدفا تابعا للحزب في منطقة البقاع وجنوب لبنان. أجرت كوبا مناورات عسكرية شملت قصفا مدفعيا حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي في ظل تصاعد التوترات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونفذت فرقة عسكرية من منطقة سييغو دي أفيلا تدريبات في ميدان تدريب مركز دراسات الجيش المركزي وسط كوبا ضمن برنامج الاستعداد

السداد. وتأتي هذه التدريبات وسط تصاعد حدة الخطاب من واشنطن. وقع ترامب الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا يوسع نطاق العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا، وهي خطوة ندد بها الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل ووصفها بأنها قسرية. أعلن رئيس الفلبين ماركوس فيردناند ماركوس الابن أن قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان اتفقوا على التعجيل بالتصديق على اتفاقية إطارية لأمن النفط وتفعيل شبكة الكهرباء الإقليمية التابعة للرابطة، في خطوة تهدف إلى تقليل أثر اضطرابات الأسواق الخارجية الناجمة عن التطورات في الشرق الأوسط. وقال رئيس الفلبين في البيان الختامي لأعمال القمة 48 لرابطة آسيان في مدينة سيبو الفلبينية أن الخطوة الأولى التي اتفق عليها القادة هو الدعوة لتسريع التصديق على اتفاقية إطارية لأمن النفط المعروفة باسم أبسا، وهي اتفاقية تهدف إلى ضمان الدعم المتبادل بين الدول الأعضاء عند حدوث نقص في إمدادات الطاقة. أدى ثوران بركان جبل دوكونكو في جزيرة هاماليرا بشرق إندونيسيا إلى مقتل 3 متسلقين من بينهم أجنبيان وفقدان 10 آخرين بحسب الشرطة المحلية. أوضح رئيس الشرطة أن هناك 3 قتلى من بينهم أجنبيان وشخص من سكان الجزيرة الواقعة في شرق إندونيسيا وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن 10 آخرون لا يزالون في إعداد المفقودين بالمنطقة التي أغلقت أمام الزوار بعد رصد العلماء نشاطا بركانيا. السادة والسيدات، وصلنا إلى نقطة الختام، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. استخدام مياه الشرب في إقليم عسبة تبلغ 81%. إنجاز برامج تنموية كبيرة بتعاون المجتمع والحكومة في دواوة. تخريج دفعة جديدة من مركز تدريب قوات الشرطة والأمن في دكة محرر. ترامب يترقب رد طهران وإسرائيل تتوعد بشلل كلي الطاقة النووية الإيرانية. وكوبا تجري مناورات عسكرية وسط توتر العلاقات مع الولايات المتحدة. قادة الآسيان يختتمون قمتهم بالاتفاق على أمن الطاقة. حتى جديد اللقاء، تقبلوا أجمل التحيات مني ومن الفريق العامل، وفي أمان الله وحفظه.

0: Pues, her ayı tuva.
1: Oha. Televizyon tıkatatalı lağmış.
0: Ua, gün tını şeydi metoda metoda gene gün gün tıkatatı
1: Tıba.
0: ona hatta gün kılmıyorum.
1: አራይ መፅያና ኣብታሕቶ ንኽት ሕጂ ሃሊፎምና ኣለዎ ስቱድዮ ግጥም ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ኣብ 1930 ካብ ዝጅምር ካብቲ ውድድር ካብ ምስታፍ በኺራ ዘይትፈልጥ ሃገር መን እያ?
0: ኩዕሶ እግሪ ካብቲ ውድድር ካብ ምስታፍ በኺራ ዘይትፈልጥ ኩዕሶ እግሪ
1: ኣለዎ ድዮም ዝሕግዙ
0: እዩ ብራዚል
1: ቆኑዕ መልሲ ብራዚል ሓጊዞምክ ደ ዋላ ትፈልጥያ ፀኒሕኪ ኸ
0: ኖ ይፈልጣ ፀኒሐ ይኮንኩን ሓጊዞምኒ ኣህዋተይ ኣለውኒ
1: ብሓባር ኮንኩም ኢኹም ትሪእዋ ዘለኹም ትከታተሉና ዘለኹም ፅቡቅ ሕራይ ሰላም ከመይ ክትቕፅል ዲኺ
0: ግደ
1: ፅቡቅ ሕራይ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሕቶ ቁፅሪ ክንደይ
0: ርባዕተ
1: ኣርባዕተ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሕቶ ቁፅሪ ኣርባዕተ ንኽድ ናብታ ሕቶ ዓለ ግድር 13 14 ፋንኮን ዝበሃላ ዓድታት ኤርትራ ኣበየናይ ንእዞባ ይጥርነፋ?
0: ዓሊ ግድር 13 14 ፋንኮን ዝበሃላ ዓድታት ኤርትራ ኣበየናይ ንእዞባ ይጥርነፋ? ኣለኒ ድዩ ክስተይ ክፍት ዶ
1: እዋ ምርጫ ይኮነትን እኳ እዚኣ
0: በቃ እዚ ኣቲ
1: ፈሊጥኬን ኣለ እዞም ቦታታት ኣበይ ከም ዝርከባ ዶ
0: እዋ እዋ ፈሊጥያ ንእዞባ ተሰኒ ይኮና
1: ዶ ይኮና ወይስ እየን
0: እየን
1: ሓ ቁኑዕ መልሲ ሰላም እሞ 3:30 በፂሒ ክለኺ
0: ትቅፅል የብላ ሕጂ ቁፅሪ ኣርባዕተ
1: ሓራይ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ሕቶ ቁፅሪ ኣርባዕተ ሓራይ ንቅፅል ኢና ሰላም ክንከይድ ኢና ናፍታ ሕቶ በለ
0: ሓረ
1: እታ እንኮ ንጡፍ እሳተ ጎመራ ዘይብላ ኣህጉር መን እያ?
0: እንታ እንኮ እንኮ እሳተ ጎመራ ዘይብላ ፅማሕላ ንታ ሕቶ ሞት ይፃኒ ኣራይ እታ እንኮ ንጡፍ እሳተ ጎመራ ዘይብላ ኣህጉር መን እያ? ፅማሕ ሓንሳ ንእሽተ ደክታ ገብር ክፍትን ዶ ሓንሳ
1: ኣራይ
0: ተናይና
1: እንኮ ንጡፍ እሳተ ጎመራ ዘይብላ ኣህጉር
0: ክስት እንደሞ ቅርቢ
1: ክልተ ዕድል ክበኪ
0: ኧረ ኤርትራ
1: ናይ ኮነትን ካልይቲ ዕድል ክበኪ
0: ኣፍሪካ ኣፍሪካ
1: ኣይኮነትን ክልተ ዕድል ይበክ ምክንያቱ
0: ሳልቲ ትዕድል ኣለኒ
1: ክልተ እንደ ሞ ኢለኪ
0: በጃኻ በጃኻ በጃኻ ድማ ዓንቲ
1: ኣራ
0: ኣረ ፅናሕ ኣይደንገይካኒ ፅናሕ ድሓን ሓንሳ ፅናሓኒ
1: ኣብ ምንታይ ክትፍትሽ እያ ዘለኹ ሞ
0: ኣብ ዊኪፔድያ ደሊ ኣለኹ
1: ዋ እዚ ዳ መቕሳዕትን ብብዮ ግዜ ይወስደልክ ዶ
0: ዳሓንዳ እዚኣ ጥራይ ትቅንለይ እዚኣ ጥራይ ትቅንለይ
1: ዋ ግዜ ክልተ እንደ የለክ ነይረ
0: ናክኸስራ
1: ክልተ የለክ ነረተን ክልተ ኢልክን በጃኻ ስለ ዝበልክ ሳልሰይቲ ይበክ
0: ሳልሰይቲ ድሓን ከይከስራ ነታ ድሓዛ ሳልሰይቲ ጥራይ ዕድል ሃበኒ
1: ግዜ በለ ክገብረልኪ
0: ሓረ ኣውስትራልያ
1: ርግፀኛ ዲኸ
0: ርግፀኛ እየ
1: ቁኑዕ መልሲ መቕሽና ይብና ክዚኣ ምርታ ክልቲ ዕድል ክበት ትሰማማዕና እያ ናራይ ሰላም 880 ክንሰደልቲ ነሰጋግረልኪ ኢና ኣብዛ ደው ኢልክልና ዘለኹ ቁፅሪ ይቀኒየልና ሰላም ካብ ኣስመራ ናብ ካልእ ቴሌፎን ክንሰግር ሃለው መርሓባ መደብ መልሲ ኣብ መስመር ናሎ الو مرحبا.
2: الو
1: سلامات، من قبل؟
2: ملسى مسمر.
1: هو ملسى مسمر دويل كان لها من قبل. سمعك الله واصل.
2: ملسى مسمر؟
1: هو تلفزيون كفيت كاس لزلها بس تلفزيون كنت سامعني يدون جيك كارلو مثلا تلفزيونات حتى بالتليفون كنت سامع عن قليلا.
2: لا لا سخاي تسمعني هذا لها.
1: أنا عايز سمعنا لها.
2: هو عايز سمعك نجوا هناك.
1: هرا من قبل. عايز سمعنا لها مش؟
2: أوه.
1: هو من قبل من؟
2: هناك كذا إلى بريك.
1: هناك بعد بريك. جان سامع دلنا.
2: هو
1: التلفزيون قرب دونجي بلندي قال لك قال دونجي بس حكا كسر حنا يكلني بتا تليفوني غات سمع عند لك بزوانا وتر عندي غات مرض
2: اي سمعك انا يزل سمعك سوز له بقى
1: هو ازاي تسر حنا نه مناتو بالتلفزيون سمعنا انت اللي ها بتعمل دنوغايات في الطريق هنا وكاب على برد كوصاك يا خمس مري غريتها نبقى دوالي وي دوالي تكون سكرينا. هلو مرحبا.
3: هلو
1: سلام، من قبل؟
3: عبيل.
1: عبيل كابي خا عبيل؟
3: عبيل كابس مرة.
1: كابس مرة نرى عبيل تبو سمعنا لها مش؟
3: هو يتبع كارنا
1: نرى تبو أبقى دام درجة حتى وطر هندي
3: كتر شعات لها؟
1: الله توطر شعات تبو افتح التون غيدا لنا.
3: اوكي
1: نرى توتر شعاته مس قبصاوي كلب كهرباء اسماعيليا تصاوت زلو ارتراوي من يبهل
3: علي سليمان.
1: علي سليمان كون عملسي نابل.
3: اوكي
1: نش نرى علي سليمان هون ابال هاغراويت غانتاي كهرباء اسماعيليا ناي قبصي يا مالتيو نرى 110 تن تقتل لها ويس كأخلك هاي
3: أوه قتلني
1: طبعا نغيب نبتا تقتل حتو وطرون لها
3: أوكي قطر شعاته شعاته
1: أب كالاي درجة حتو قطري شعاته نغيب بل نبتا حتو
3: هاري
1: بحقه وأكل نز قرب امامه وي نز تحلالته وسانه ناي منصق حقاوي مثل انتي تبهيلو يصوع ها مثل قوفي لا مثل نفقي ح مثل بحتونا ما كلهم ملسي
3: مثل أنت يوم ما تقبل لنا تقبل على سلة؟
1: تحطوا ترى بدي أتكلمش أبي مقدارك أدمي بصحكة. أوه. أوه. حقا وكان نزق على إمامه ويكان نزت حلال فوسان النايم نتسق حقا ومسل. أنت هاي تبهي لي بزوع. مسل كوفي. لدما مسل نفقي ما مثل بحتونا ما كلهم ملسي.
3: اوه هدي دوبات تقعد لنا هنا انت تباني
1: انت تقعد لا تلقى ترغبات خليها؟
3: هو يبي انا لا.
1: هراي. لا مثل نفكي.
3: اوكي مو هاي لا لا مثل كوفي.
1: مثل كوفي كن عملسي هر يا ابي نطراتيرات كان يا مالتي تا كل ملس تزوج دلل كام طفاك هذا
3: السبب طفات النوى
1: كان عق زكا لا تينا كان ام زي وانا تو انصار نايت يا زلزونه نفكن كوفي
3: ثانك يو
1: هر تي مثل كوفي بغان كو انجليز كاتي تي فيتو باور
3: فيتو باور
1: التوايد الصواعي
3: ستيشن كان هندر
1: هو هو زي حجي ناي كوفي يا مالتي تاع فيتو باور كم يا تقتل لها؟
3: هو انقتلينا لو من دينا رهينا دارندي

معك الله، أعطي هالغام مسمر هاي سامعنا الله مسلن حراي. هلو هاي تليفون قرب تقام الله مسلن. هلو هاي مو ناب استوديو هنملسينا تليفون مستقبلنا شو هنملسكم ناب استوديو.

0: ما تبالي ناس كذابون ناس كذابون
1: انا اقول غابون بخرا
0: بحن حد لذا غابانت اشتر هابون سنة ديقة هابية كاد يتقول لكم كأنا بوح عندها غير زنابون بلا حيث الصع
2: اوي مصدار عدر الدخيل رأبكم منبري خابون مقلاو فعدو إلى بيسد
0: مجر مزاف راسي وي انا ودعيت انا نحك زهابكم انت زي سيدة دعلي اوي اوي اوي قديم يا قديم قديم سيدة بيضا عبيت انا قدرك ايو
1: اديك اوي
2: انكي
0: نعدا نعدا نعدا نعدا نعدا نعدا نعدا نعدا نعدا نعدا ويسا فاجا
3: اتا مسانا زرنا خلطك محالتي قل اي محالتي كوانت كوانت
0: كنت سنين ديك عزلوها مسلك
2: ويسا بالي هاك امي هابخي انت زحاري فاكم برسع انت بركايتو
1: ميقا برزي جاكا ازي قل اي دوما مرسع حالي والكنو
0: لحان سابالي لحان كل شيء انت بالكايتو بو ابزي

0: Raja sampai mau. Adi? Taka, taka.
1: Wah.
0: Ayo. Akhirnya kita cari hai. Nanti nak handakan hai. Ah, handakan hai. Ah. Wah,
2: nanti gamin dus kenti.
0: Ah, handakan hai. Ada hal masa hai. Nanti berhan gasa. Nanti sami khanna aku khakan hai. Nada lakawur dek kada. Wah. Ada tayi kata syakin ke? Takut itu sama. Bukan nasun ni tak ada.
1: Wah,
0: baru ada kasmi yang kunci.
1: Bunuh agak berat.
0: Aifah, kuat, kuat, kuat, kuat, kuat, kuat. Wah, hantu yang dia zalahu, tahu yang hantu zalahu. Wah, dahan dahan. Eh, cium ye dah. Aich, anu an sokbali, sokbali. Wah, nampak.
1: نعم
0: انت خوف سكبالي خوف سكبالي دخين كل غيب علينا ما خوفت كل كمالي
1: خمسي ولا ايه
0: عبيات عبيات عبيات عبيات بمعدن دي اخري اكت انيحي
1: هو دخيمة
2: وا وا وا وا وا دخيم كده
1: دخيمة
2: وا ماتشم حمزة لكو كويت مثل انخي ماتشم نساون انت قنيخي كم زار حدوم لوك لوك لوك لوك الك اختمازي انت عايز ابلعكي انت عايز لبتكي انت عايز استياكي انت
1: ولو صدق خاف زحسر عدت تفلي
2: ها كم يزبلت غير حد وي اي انا زغنخوا
1: داي كنت يلو
2: اي انت ناتم دو يصنع حالكي انهلكي نسغ نايزر وتحوسوا بقى اذا عدسي
1: ثاني كادو
2: وي برو برو برو برو برو الى خمزه اخر ازاي بالله قفوا ديم ديم يلو بسموا بري إلى غني تايدا أبلك خير تايدا أبلك نابت نقر نحن تايدا أبلك كله
1: قرى زرؤون
2: كنا عصوا على زواء قزاء دحانيا
1: دحانيا
2: تايدا أبلك
1: زرؤوا برغة عدهم قريبوا
2: هو
1: زرغة من كبدي زميتكم هاتاني إلو
2: واي تقصي نماز
1: أسوس بلد أنا عدم سأتوه إتبالا
2: جدي بالي دين بخي نغير لخي ستاتي خمل لسي ودس كويل النزل جناب تقل كيف هيدا نزاق الله قري آلي خير بلاني بزاد بلوك زل لكفا قلوا بلي خالة انتو سمعكم
3: هميدا كتت أمونا إخت تاواتو إكرمي سيكل نفوتك إكلني
4: بجيك زربع بعيث ويلي زي تبق يأخلكي
3: سيكل يا ابي ما تنحتي امو زلوسي
4: فليت عندي بتحن عندي
3: استلايتركو كان ساون زغاتل
4: نتاه عند حن حج ندحرت بيتك تيوني
3: سكوبر كويت فيلم
4: دحانات تتابطو كل تسع حسابي نبيتك تخلق على خاني نبوخت على اليوم
3: انت عينو سي ولاد ال ايه كل تسع نوريز فوتنكو
4: فليت بن كل ما يفطاري
3: كونن
4: انت فاهم وا اتتابطو
3: يا
4: صباح رتفلتي يا اخي
3: فالو كمل
4: مونات كبر فتعرف انا تو زحزل كلوا
3: تاع بدي نزار بالفرد
4: لا حن حن ام ببالك زقددك سبيلا حرين تبلك عود زقزي حيا واي سبي
3: يا شي لوم راح قعدي لهم كيبورت انا كيفرح
4: لا حن بعلى بو يمسخر خبالو كلنا يوشتق على اليوم نسونك انت درخ كرينغير مردولكي
3: حراي

0: سمعت اللي عم بيوصل. ماري تكون سمعت وصل. ماري
1: هذا غلط. عتنا لو مبتغى عتي صباح ما غلط.

قربنا لنا بريكولي كابتو محملتي ازيو بلص زبله تحستو زلوايو دنش قربنا لنا دنش بسيلو كي تقرفه زت متر مالتيو كوميدر بدك يا استمتره شغورت صعده كعبربره بدك يا استمتره برساميلو زيت زيت سمسم زيت قام زلهو فرماجو نقاقحو قربنا لنا مالتي حجي نازلنا مسرح مجمرتا عبستي حنساب كنسختتو اينا كلو تسبيزانا مالتيو نخنياتو كام قللا وكام زوطانا ردو ايو كلو سبيزانا بحنساب بيجاكا دينيشن بيراكويلن سقاب شلو زبللنا نسو كان نصنحينا مالتيو لحرب حنساب حويسنا كل حواويسنا عبزت قبالي لقلبتنا

فرق مانكا طاوله زيتي زيت سمسم يتقام الله فرق خبايا زيتي زيت سمسم تقيم الله لازم خمزي اجرنا نسخت تاينا حنسات السمم مسبل الماء جون بربره تقلي من غيرنا تحمل تخنا طوينا مالتي بريكولن دلشن

هدي تسمامي عتلنا لا كورداي عبدوس تخلو وتدي تعرفنا اسبيزا غيرنا السمام عبيلنا حنصب ببالي لقلبتنا عفرنو ويرزلنا مسارحي حنصرح نخيل مخنعته بوس ولتلزغنا تقام يبلون مالتي حرين

دلدي بليكم قادرة سلامتنا تبصحكم حيسام وحسات متقبلتنا برنامج جارت قنان استبدل لنا قلكم قنريح وقنا لو قمدن بلد فنات حليت اندت قبطنا تأزيما مثلكم قلنا التلالي قلمنا قل يوم دوليل اللي حليت رأينا من قبي

ليطيكوني لو بنتابع تنحكم كم مقلق به هي لدفنا تحليت ان دالينا من العل ساعات مثل حد قن اتلاليتو اوليت حلايتنا برنامج دارت انا انكست با باتك بع المرانات لا تبل حلايت فنان يوسف حامد باتونا يوم برنامجنا نكستو برنامجنا استبدلينا متابعات بكيت دي من التمنيد باوليت حلايت دي باتو قن تعدي

أزاي ما قبلتكم ليكو حيسان وحيسات ما تقبلتنا مننا نقل نتابع لا احنا حاليات وكان ما قلبلت فناتا حاليات نقدم لينا لبزحة حاليات هي ثلاث فناتا وكاد مناسبة عيد حريات تقول أنا قالي من نتقدم حاليات قال من نوت نقدم أقول لكم لينا زي ما قد تتابعنا سيتش عبايتا من دات لينا دولي عمل لينا حلات دي بمدينة مندفرها تما مناسبة عيد حريات لتحليت حلايت فنان أول أمان قلت تقبأتو قال أنت تليت ما هي دولي عمل لينا حلايت نارا حلاية فنان آدم يعقوب لحلت انت تابعنا بدقمان قلق بلكم تو برنامج جارة قناة تلاله لا كل تتابعنا سيتش عبايتا

ما تقبلتنا برنامجنا كما قلت معكم زيت ولا استبدا. وقل اليوم لبزة حليتنا هي ثلاث فنات اوكاد مناسبه عيد حريات دي بكل الاقاليم لتقدم حلت قلوت لنقدم اللي نادي بو هي ورح مايو عيد حريتنا هي قروب سبت هلا نا الا سنه الا سقراتنا سباتنا دمانتنا حنتين لا تبل سقرات ثلاثه وحمد سنه عيد حريات قلنا عيدت وقل كل قبيلنا هي عيد بكيتوس عيد دي من التمنه من ندات لينا الدوليا مال لينا حلايت تقرنيا قد تقباتو بفنان تيدروس من قستو قلان ده تليت مهي مننا عمي فنانينا فناني الزهرة علي حلايتا قلنا قدمتو اللي حلايت الله ديبا حلفة أوكاد مناسبة عيد حريات تولات حليت مثل المسرحيات أزل الحلايت اللي يتقاتو قلنا قدم وقل لكم الحليت انت تابعنا بدقمان قلنا قبلكم برنامج جارت قناة وصوت لليكم قلت تابعنا سيد شعبايتا.

0: زي ما برنامجنا طلع له لا حيسان وحيسات متقبلتنا ان شاء الله هي لحاليات له تابعوا قلت له لسه ايش عباي تمنى ذات لينا كمات برنامجنا لا نوديو كل سامن من حالة ميدان حتى حلاية لا نقدم اليوم مناسبة عيد حرية كل حلاية تقول نقدم أسرد حد لأن كل إيطان حالة هيدي وقت ميدان لا تحلى حاليتها الأولية حلاية حبر قد تقباتو بفنانين فنانيته وشهيدة حجر كم سلهما فنان تسفهي وات بحبر ندقبو علل لنا لا تبل من توكد لي بزوح كرتل على أقلن حاليتها أقلن ده تليت مي حلاية براويات قد تهلقنا وبرضه تام هي من حالة ميدان تل حالة ندى تابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج هرات قناة التلاله لان ثم دي بقى كاناتكم دقاكم بتابعتكم تتفنتينا
1: تركب دي لهم ازا
2: يركبك هلو برغت حاول انت برغت
1: وي
2: اتاو قلبي معشو تفلت اني خاطة ذكران
1: من انتي تا مبرق مستا
2: تا مستا ازنا
1: وي موزا
2: قواسات كلنا بتا وطاتي اتبع ايسنا نعال ذكيرين دي خصوصات اني
1: عبر ويلي يسادي اتريفاتك زينا هبا سمسك هاتي فلت انا مرزع قوصينا تريادي لهنا زعدنا
2: وي برغت حاول تريادي لخاتة بربرة تسلمنا قل ايش تعز قدت ناس لعلوه المناطق
1: مبا مهانك وري خدام از حالتي وحش كي بيبرنا
2: مخانسي نويح خوي مبا
1: بزح نغري كو زقاير تقول عز قدف كاي غو بيزي صنح تو غوز نبرد ما يعرك تعرق ز نبرد ما درو على ماركيبات كو يصنع
2: ناي بحق
1: اسمع با ادي كمان اصنع انا مسلكي
2: مبا ادي دا انت برغت حوي از اوان اوان متخاف سلزخوني أدي ون نفساني جروة أب قبلها خوف بلا صبينا زلها هو يسمع
1: أب قبلها لكي
2: أب قبلها
1: على اللي بولاد كخور عيمة على خوف قبلها تنحي على اللي

0: من
1: ما بعرف
2: اللي تري
1: امي
0: ترى
2: ما حد انت خليني هون
1: هل نقرني حتى كذا يا رنا بعرف
0: سمعك ان شاء الله انت خليني هون قرني
1: ما او او بيت ول
0: نقرني
1: عمو انا بعرف نعقد مع جي اخذ جي اخذ جي اخذ فيلم دل بس عبا هيا بني غير نقرن دلين يا رنا بعرف إيه انت وين عندي
0: حق تزر انت يا قاعده اللي خان هي
1: ونقا
0: انت نعم رحنا نعم كل فما انت يا قاعده اللي خان هي
1: مالتي شي تملك قزوتنا زوج لا شي مغري مني ما حاجه مورات كامل ما انا غا مور كفوت معتني جنت لي مثل انا بقرك
0: انت انا ولا كغرمني بخمي زاش مزياوت املا ولا انا عايز غرمني قلنا كينا زين حتى
1: تبغى انا معك سغاني غمح الاخير كم على خزيت حتى
0: انت يا كويكي كخصمه قلت انا خدنا زين حتى
1: كم جا خد صبغتي صباح ما صباح صباح صباح وصباح صباح كيدنا مزين حتى
0: صبو صباح ابزي عمون راحب شو عن خده
1: تعال
0: تعال.

أنا شيماء في تالي سليبر الميحة مشتاق بيتم تقولتا ما قلتنات ك كان تعود ك ك كن حقوس نينات النت تحقسنا ساتينا بتعم كأبرينا نحقوس

0: الساعه 9
1: انت هي لو معدي
0: ما تحبس
1: ما تحبس بعناتها هي لو معدي انت هي تبعي
0: ناتنت نيدر ناتنت نيرو
1: خلي
0: قاعده يا بيرا تبرني الساعه 9
1: يا بيرا تحبس ترى لو معدي
0: مش محسوطة ساسي غدا يجي كاسكا حسطة مش محسوطة؟ كوكا باستاس بلي ساسي
1: لما عند حبستارت حبستارت
0: تاقين
2: تيوريسا مواليسانا كلاسي رمس كانا نرأي ممر فيوري كبرا مسكا كبرا مكي هرتي هزيلكم ماتيزا لو قعمت جسمي ارتايز كمبات اسبل ارتايز كمبات نجس دعوارا فليتي معاكي تغنتي توسا ما تابري فيوريتي هي ذاتنا ناس الناس كروسي
0: ديني أنا مرهوي عدمي شديشة بيت مرتي أوريتا موالد سم كلاسي روم مسكة ممري ممر فيوري قبر مسكة قبر مكال
1: لو ما عندها يركد يعني ديني أنا
0: ساسي عا كوكا باستا بلي عا
1: نايمن عم
0: نيرلوبي ناي ناتنت
1: ناتنت نايمن ناتنت
0: نيترا
1: بانديرا نيترا سفتي حبرا نيترا نيترا
0: أيح بيجاك أتلا سمياوي أيح دمنا بيجا معدناتنا قتلا لمعاسنا مريتنا سمياوها بحرنا
2: باشين بيبتانا سيمون بار إدمي أربعته بيت مرتي أورتا معلي سالات ممري ممري بداني تافتو حجي هزالكم ما تازلو قزمي ناتنات ناتنات ناتنات ناتنات حسين مزازيز كتتت بران ناتنات ولعت أماكل قزانا ستتت أماكل قزانا ستتت سالة ناتنات هزانات كسينا بدين سوارنا نمهار آلنا أقراك نانت كنا من اعتمار مزعى سباتتا كنا تكبر إينا مزعى سباتتا كنا تكبر إينا أول نحفش سئل الكوسة معكم نبلي بأمزق
3: بمجمريا بمولهم تمهارون ممهارانين أوريتام والهزانات كمون نخلو حزب إرترا أوشتن عبدقا حيلتات مكلخال نكبر بريزيدنت أطي سياس أفوركي بفلاي كأزبلا قوالي أفسوا زلا
4: بخلو حزب إرترا بريزيدنت سياس نخلو بحافش حزب إرترا نخلو بيتسبي نحوس بعالناتنا تكبرنا سلامن فقرن روان يسعبنا يمسالنا يبن
5: زناتنا تزيب ترا كم تكابو سلزي توهبنا كندي اياتنا حواتنا دوم يملو صمي يملو سلازونه نقول له حزب ارترا يوهانا يبل نهانا حلافنت كاني نزي ناصنتنا كنعقبو ولا حلافنت كنوسد كا بزا غطا مخلاو يدلي نقول له حزب ارترا

0: محمد رسول الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. عفوك ورداك سلمنا من بلاك، عفوك ورداك سلمنا من عصيانك، يا رب احفظنا واحفظ يا رب حسبك أهلك خالق السماوات والأرض. يا الله يا رب انت عافينا وانت شافي.
1: يما سلمي.
0: مرحبا يبا سلمي
1: أبو تروميه.
0: مرحبا يعني.

0: شهلي
1: يما اهو مسيناي تفطري الفطور حتى يوديك كوبايتي تنسي
2: لا لا حبيبي انا شو بدي بقى اقعد مدير لابس ما بيعرف تمشي فواديه

0: يلا ورا السكة دي المدد يلا. يا بنت نجات نجات
1: اها
0: يا بنت عارفة متأخر كيف افطرت شغل بلقيت انت مدرستك
1: انا ده

0: قلبي بيسد حتى من اللي قتلكيته. مو قد كده مرات متماسحات يعني.
1: نجاة.
2: ها بطل.
1: كبت براك الله تكلش من راك الله بالأهل بيانا. إلا ده إيه فقاست ريت لما تواداك ودت كل هلا. اللي يلا بلاته. إم كيف ترك جيسي من تبلك حقات ولا كي. فطورة الصباح مش ما ربت ولا كين أحد تلق ما تنسينا ما تيني.
0: منو دعمته. جناها يا والد دايما سمعت إني يكون ساكت على الهوا حق جيسا ودك يكون موت مهلت.
1: أنت من قلت وده حق أنا براك ريت بلا.
2: ما أزاي هيك يا جيسا مع الديمة. أديك أنا الصبح عندك أنا كفا طور كل اللي رداني. عندي كان تبحت ريني لي أكو كفا بلع.
0: أصبحت فضروب أكبر كله مثلا.
3: شو بقي ما دكان قلنا نفتح شو بقي دينا.
2: بالعيب أنا عذاب كنت.
3: بعلق بي وأنا برب العنبة ومن قلع الريوم على أبوه شو بقي دينا ليتا.
2: خلاص يلا ما تأخو. لا
4: أنا. تبيت أنا حام كل ينام سلكولا.
2: كم من مدام أنا هي تطبع. وحرفان سالم لقلينا برا كميسة نحنك عوية ساعة.
3: سنو هذا عذاب نبرة فجر سألوا مسؤول بني سالموا لي هي عذاب نبرة إفاد حكايتي تأميرة أورا شيك الجماعة سألوا من جنازة ونبرة صبحت أي من أنت أشاف بيلي صرهم أورا جنازة بيلو وصرهم أورا لكن نبرة بيلو نبرة احترامها من العال كله ده نبرة لي بلعاء لحفرت مقل لحفر يقدر بيلي ومتبه بس احترام نبرق نعقب دي ما
4: كتب يا عبدو

0: أتقلها نجومة السفريت اللي تنحى سفريت اللي قمشي أو قفة حيو
1: ميتو نجاتي ديها قربت تبي لك ديها هذا بلعني
2: أنت قبري
1: وانت يا ديها
0: حداقي قلت تعزيت لكن ولا بلعتها لها
1: ميت مكي أو فيه مكي نتحطوها ديكا باب ليه لقاتي لك ما تبت كارفني لا لا يكون حرمات ميلة وشا
0: بس هزابي قلنا أفوكم متفتحي لغمة تشيكو لغمة حالتي ما جمال وملاكي
3: مرحبا عليكم السلام حميكم
2: سمى سمى ورأس رأو بيلهم أرحب تفضل حماتك تفتيكا
4: حماتك مش قد تفتيني منت الأولى يا أبايكم اللي بولا جمال وتبي نبرد تفانيكم من رأيك تحبا
0: نسمع حماتك هذا اللي جمال
4: أنت كم حمات تمرية يا أنا نسألهم تقول لي درس أنا مسلين وأنت حماتك أتوارد أنا
0: على جمال هيكي إبراهيم نوراي سمعك أقب
4: سامي أنا نبيلة
0: إبراهيم نوراي نبيلة مسلك من قدامكم يكو من وايكم ما أخذ جل نبيلة عزت مجتمعنا حمات قبا وسيد ماداي وشمات لنا
4: لازم نبيلة لكن تبهي المسلك جانا عادات بانيت أنا ما أولا زمان هنا
0: كعادات ولي حشم وعادات ولي لأمر مستقبل أنا وقتها
1: حانو أزلنا يا مدكا من قدامكم من اللي رشمت كرار دولتا كرفرفتت حتى أن البلاني اللي بيها الماتشي
2: انت سالفت قصير حمت من تبزح كويمي انا سحق ابزحك ولا تبزحت ولا لكن دين دين واجب لا تبهلال قلت امر من
4: يا اللي ذات يا زول يسال ربنا انا قروش بسالني بس قروش حسب لني حتى لكن اكود من انا الا انس وعمار خير من حبتكم انا ابوه كربتكم سرتوا امر بطن انا لا حماتش حتى انا صار متقول يا ركبي انا بس
0: سمعني حتى السودان وحتى دبي زي ما هي حتى سلسايت حنا لينا مبرا مثل قبها
2: حقا حق وما يتود اقلان قبعك انا سابزحت مشكلته كير ابزح لباس نبرا حق عرقي تحرس ما اندهليت واجب بديل
4: او لا لا سودان دي بالله هلا ما دي خارجة عقدة نصر صح قلت بازح لبدال لليل حتى لنا دبي رب الله لتبقي حرن طاقت اتدينا والحد جليكا من بولا لا لا امس القدر سمع لك سميرة لا اسال يا ريكال
2: جمال عنده تحت لي بم انت دي بمس الكهل يا رب البارك قلك سالم قلنا وسن دي لهدي نسيت قلك الا مات
4: مو مشكلة وتحت لي بم وانا اسال اسبل ما ممكن العزومات مسلم ودي
1: حلو انت ميتو انس اللباس وديك هاد والله على اللي تحال حنان وسامية من نتأمر ديوان سنيتو يقول رحكة سنيتو بلا والد كبكتي
4: ياو ياو انا زبل هجي رجال ولا تشك فيني التفطرونه تلا تطار هجي
2: بس كلاساتها بس النجار سولت ربع عافيه وعمر لها بنت امين.

0: انت اللي اسوح لدر لا تسمي هلو. مرحبا. مرحبا ناري.
1: مرحبا هاجر. قفطت ما يوليكم السيد عباية وعبدو كفول له
0: كلهم تمام له الحمد لله. انتم كفول لكم ابصار ما ولدتو كفول له
1: الحمد لله. هاجر حتشبله وديكو ديبكي صديق محوية من سودان قلم تحزيل له حكومة جمال قرورة قيس قبا مسلوح يسطر قبي
0: كجمال أسألك لكي؟
1: سنح لبيه أسألك قروت هايكي بدال قبي كسالة وسني وبركة لبن أبلا بر سودان مسلوط حيسو حكومة قيس جماعي هو قل أسألك لنا
0: خلاص ده حنادي فضور لنا لكن أسألك لكي مشكلة على قبي

0: مالا انت انا من تحراجات كميتو اما يالا بتحكى ولا طوال دكان نجيس
1: سن هرقوتي هلئكو فهذا هلئكو بس اذيبا انا وانت امستان نجيس وبونا نستينا وانت عارفنا حرا العسر انقان حلا دكا
0: يا اخي ام عيالا يجي تجيس منك اللي دكانك سام زباب العالكا زباين كتر وسعلا اللي وده اللي سلف دكانك فتح وديناك اقنا
1: لا مسالكا مولاد اللي من قبل الاخيار ملوته اللي لهم فجك ونرجك هلينا اخياراته حكم ستل الله الدنيا تمتم على با مسال العرب مبيلو مسلكا لكل رجل عظيم له امر ابيله قرى كل اناس ترود سيد فدابيت اللي يتبيل

0: الو محمد ريس.
1: مرحبا مرحبا مرحبا عمنا.
0: نحن سرفاري في الاطنح من عيلك محمد ريس.
1: انا قندع عليك قندع يوم قندع عليك عمي.
0: يا سلام خلاص معني قندع عليك انا ولا تفهم اللي قامت من دي.
1: مرحبا مرحبا عمنا سنفالو كل كافله مالو يلحظه مال قرمبر مال حلالو.
0: كويس متصمم.
1: كلاس مرحبا يبا ما تاكل لك مرحبا بك
0: متصمم متصمم.

0: مرحبا
1: كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف
0: حالك؟ كيف حالك؟ كيف
1: حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف
0: حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟
2: كمان بقى كمان بقى
1: تمام ما اللي سمعني
0: ايوه
1: قروش حلقك
2: قروش تمام يتحدث
1: الفرصة اللي انا نافعك ابو من جنبي بيتكلم على اكريكا باليها قروش كمان كده تكري
2: هلا عونات اللي هذيك عندها هيك سبحان الله هذا قالوا لي يتحدقوا بانك انتم لازم بيتنا حلفنا
1: خلاص تمام كمان عشان بحثي لها مخزن حتزلينا
2: تمام
1: عشان بحثي لها المسكات مخزن عرفنا قدام وجاي هنا
2: كويس
1: وهو مصرك
2: مرة واحد سنة نتقدر نتقدر ونتقدر
1: يلا تمام كويس سلس بخاف ما تصعد عليها سلس بخاف عبوش قبل حلفات أول ما تكباتن دي بكالي تتكبتن والعفش دي بتكري
2: أمنا كلا بكاهات والعفش بسلام دي مش عبازحة
1: بخافاش عبازحة سمعتني منو من قد قد بعد إلي أجمال بقول لهم تسكت تكبتوا وانت مخزن كريم سمعتني حتى كذا كذنا لك حتى لما خزن تعرف اللي بقى قال إلا بعلو مستير مستير أهم دينا نهاية قروش ما عنده مشكلة إلا بيليك النفع حتى مشكلة تعرف بس أنت مستير اللي تدقق هلا أزال شاء الله بشاف قلتك أدرق كمان قم مرحبا أدرق كمان قبي أرام دي بقول التصوت جماعة اللو تقول جاه
2: لا لا لا لا, لا. أنا متقبل ليك أنا أحمد ريس موش ليكم آميني محل ذي بكر ألم وجماعة ذي بوم للأجيس أنا ليكم آمين مش أقول برام برقص ويام اللي أنت ما دي خلاص مرحبا قلت جهوتو أزم اللي مال هي اللي يبقى حتي لا عثمان بقول ذي بقول التسلت مخزن بوماش ألا مخزن عبب وترفعت خلاص دي بقول
1: هلا التسلت

0: هلو هلو، مرحبا، مع فانيا.
1: وين حبيبنا حبيبنا وصديقنا يا اخو فليك، اخبارك؟ ما لا اهلك يوم تنسى اخبار اهلك بيت نبدا اقعد يا اهلك. يا سلام يا سلام يا سلام قروب. ما لا احنا شويه تخدم عنا حد عنا شويه مخزن حد عنا ده مخزن كان كرور او العبيته ما شاء الله وحريتان من نعب طرف سبت قبقه مخزن حد اللي نخدم عنا. لا لا لا لا لا عفشنا من ناج فرح حتى معلبك ما شاء الله وتبارك الله والعفشنا كما أمر اللي فكر ويشتو وحاجات اللي فرها لموني بس عفشنا دمن منه مشكلة الأبكان لا مخزننا يا كاجة فرما نعى السبت قاه بحدينا حنا. مسألتنا يا قروش باو انت عمادي مسألتنا يا قروش أبشر بشان نهتنا حتى مشكلتي الأبكان يبا أبشرك. خلاص خلاص يبا بس حنا ربو كأمنا ملينا مخزننا جهز قلنا وقلنا نتيرنا خروي مسألتنا يقولوش منا تفرح حتى لو كان بس كم أغلب يلاك. خلاص مرحبا مرحبا مرحبا إبا. مع السلامة. تمت مسألة ناس سنبين
2: أطمامنا أنا أسمع رأي بيست
1: قرو
2: أي مشكلة صادفتك كم أتسبب.
1: خلاص مرحبا حتى مشكلتي صادف إن شاء الله رب العالمين هلا مشكلتي ينرئي وأكيد ينرئي رب هلا قلنا. خلاص إبا مرحبا.

0: وانت انت تنسيني وانت انت تنسيني لا غير وانت انت تنسيني
1: تبي ابدا مني هموت ولا بيني لا غير وانت انت تنسيني لا غير وانت انت تنسيني
2: انتات وشوكناي حلوي حلويتو من اكله ملتح ما يندس هاديتو
3: يا خلي شامات وحلامات تعربو
2: الله حلمتي لكي اتحلمي اللي يكون انا يا اخ مدينه ساوه لمسلكت امرتني اقل حمد عليكم مدينه حبن وحطر وتعليم ومدينه فتوه شامات
3: الله سلام ومدرستكم فعلا
2: اخبار مدرستي لكي ما لا كورس دي بلاب لا نسانا ريكي هذا مرة سبت أسفتية سنة حافظة لكم دي بس رأيك لتوقع لنتيجة قلم تصدو لازم
3: الله سالم قسيت تمكح ما تمكيح وضعته حر نتيجة كان دي ترأيت تهاجم
2: ما تبلي ليكي عندي يتشك وعندي يتقدم حكو تمكح كاتل وتودق عنديكو كم سأل لنا ينا حكو الشك هليكا أفو كان دمال أكاتل لا تتمكح وحر لنا ينا ملوول مسلكي سلف كونفيدا نسلب هالمكحي يكوني
3: أزلي قليك تشغلت من نتبيت كله ليكا من اللي كونفيدنس لي قالوا
2: انت بدك تشغل بكي اللي كل قدام من قفر ريها
3: من مين
2: اقول لي تسكي له
3: الله كربا امان لو دي سكلو كرم من اللي كو
2: ابشرك ابشرك دحان انت حكو يسقل كيم يقول لك كوليج من قلت سكلت ابشر مش كتا لو اسمعيني
4: بس لكي
3: ايوه
4: لجماعة التاكون ولا برنامج نايماني يقول لي بس
3: تمام
4: قسم جديد

0: السلام عليكم ستل.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدم ولا يا رحبا
0: بعد شامكو بعد بيتك بما أم كلنا دور إن الحلة ودور إن سانكا خلاص كربت التوع لام هنا
1: بس
2: أزايد بين
0: شفقينا شفقينا بالعيال إن ديري كرو دكان يفتح بيلنا دكان دبون أنتو تأفيات كوي مدانا
1: سمو مالو دارون ديل دكان مفتح زيد عارفه جبنستو
0: يا رأي ناس وسيت من حتى عين ما تأمتم لا ما أنت الناس تكذن تمسال السيتوت والله الله جه جا ما أنت جا واقعيته
2: مستل على يوم تمتحان شامات ترود كارينا هلا تردي يديك أتدقيتي تيدينا ما لي وداري أنت تيتو
1: دحنت الهليات مسلن رياح أزا سلفت فترة مجبنا الصوت كل لدولوي هلا
2: ما شاء الله وتبارك الله أننا نرقبي حقا كل دولوي هلا امتحان شامات تمي تبليني هلا أنت حريص سناتا من حلم بلا سأل باب شفي وقن حلم الشيء تتكتئ

0: هاجر
1: اخواتي
0: عفش امصانه ان شاء
1: الله
0: عفش امصانه
1: ما امصانه
0: حليب عصير كوكا فينو كله
1: فينو سنوده
0: فهو حليب ما يتحالفون كوكا عصير اهم ركبوا لازميه تمام انا امريكا اول بقول بكم انا برت لكم حظيكم قبل النبي
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
2: تمام
0: الحمد لله شلونكم الحمد لله انا نصب بتنطور بالذات انت ليك عم مكوى على يهودي
1: ده حكون لا لازم وصلت لنا التكوان
0: يلا خلاص بالاوكي دي بكيتو
1: خلاص تمام يتاخروا لسانك
0: اول
1: ازاد انا اقرا على ما يبغلك
0: اف اكينو زاد قروش كاش حزين لتاجر
1: خلاص انا اقرا على ما يبغلك
0: يلا خير ازاد بدي بكيتو
1: خلاص
0: يلا تشاو

0: They have Paraguayan defense. Slide on time, please. This match is enough for today. If you do have questions, please, you're welcome. Okay, please.
1: What do we mean by the sentence? Stem cells differentiate depending on the program you give them.
0: So, that's a good question. So, there are types of stem cells known as inducing proliferative program, and the factors which make them differentiate the muscles. If you want.
2: Adamale. Adamale, can I cut high balla? هاي قلب ابكا
3: لا لا ما كانت تشوس بعد عرفت لي
2: كنت احنا جتي تودي
3: اه حتى يتبلى ها رجعت حتى كان احنا ندرس الدنده شافها فقنا بس ما اجرنا نجي
2: لا تبى الشاف قلت لي اكلت مسته
4: مش شفت
3: اسمي
2: ما شاء الله وتبارك الله اكلت مسته تريح ليك ما شاء الله وتبارك الله حمار عيد ابا يتمثل حليبه وحساسه بجبر انا وضعت تماطتك نجح
3: ولك كليته ما شاء الله يا ريت الامتحان نجح حكمته الامتحان لشام نجح حكمته
5: هذا
3: بسم الله الرحمن الرحيم نبلع
2: بدي ناديك احطب
3: بسم الله بالله
2: هذا لجركسوني الكين وانسرت بلع الكهتب
3: هتب
2: بسم الله ايش مالها بك
3: بسم الله اندي بسم
2: ايش مات بدير بدي تاك كني هلي طاحوك لو انا ما انت على السنات احنا قدم احنا تحاشمي هنا هيا نجح ولكك
3: بسم الله
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: سلمى سلام سلام لم علينا سمعي يوم لما قلت كي عرفي كو ساديني تميلا
1: ميتو بصال كبا فتاك حقب
2: ما قبل هيك عواقلين انت سنيت من الابيع حرا يوم زول مسرح تشقبا مسرح تكلينا بلد
1: وضع ما مسرح تركب منك
2: ما تركب منك بلي بكل كنت تسال ليك مسرح هو يراك بط نفرك انك مسالي عاقل ولا بب بجيبه تعال ركب مسلك
1: هو الجمال فاتي هلا كم قب تفتايبا وقل حوت ما تحزيك هم قب هنا مشكلتي بونين قد امرك كذا
2: منت عليك على فتاه سليني تقول ام فرم نجج
1: هذا اللي بس قبلهم كسس
2: جننكم مسلني بس اللي من بقول لا لا كذا لا سير الانغوكي هتيرك بقى بس
1: ها نيت من كباب كهو جمال تو ناسيكم

0: سلامات الحمد لله
1: عين
0: كمير لخا
1: سبو
0: من شمك
1: نفتالي
0: نفتالي من
1: فيلمو
0: كنيك فيلم هذا نفتالي
1: شعيك فيلم هذا هابزي وروح قنبات تبوق عندي زلا بنا هابزي مالان شيد مالان يأرتران شيد ناسبورتي كل بحافش عش نبرت نمت بومرين عن
0: أربعة نات الناس كي نت يوم عماوي الجزء ده تيمز جزء
1: هابزي ناي وعنا تنت معتا عماوي الموتنا أبزي عيش تري وزرق من إيرترا
0: وزماليهتات
1: وأبنا إيرترا دلو عماولنا موتنا شعو هنا نقربو لهم نشعو هنا نسمعهم
0: عمد عمد بعد الناس إنت كم يتعرفون نفتالي بس كم يسبع عن مان
1: عمد عمد زعلف وعلتنا تنت مس عرختي دقزاوتي مسرحي هي زعلفو
0: هل يتعرفون؟
1: أبي دخونة ويا بقزع ويا بسرح ويكا قرنا حنت

0: بونو ليل نفر فاندمعنا
1: حدنتو فقري هاجرون فقري نمسرات نغور زلنا تعرتات كلا يكونن كاب سنعفه كاب ميمنه كاب عرزا كاب سفالي كاب زوادو تاكيبو ازني ثلاث سمعاتي ودرات غبر خلو حدت كنيوتي ودرات فطرو امونغوم تحلاو فقري ليلى توموكرو زي فريتوم اطريو مخدس زلو نغصالي ابت نغبر مدبات يكون ابتم ني تمهارو ودرات ازي حغاز دفاي مالس لذي بمنصر ناي ودرات يكون نريو بمنصر ناي تي حدنتاو فقري ناي ساو ودرات كنصري حنا مالتي زي فولتو حبرت حساب زخته ما زلو ناي ساو ودر كريو خلو لعل زخونه يزعزبو زلو مالس لذي تعلمون تمنفس بخبزينا نعقرون تي مستر سمرت مالس
2: بزبل صح نحي نيت مدراتنا نياتو توستاي سرح انت اغري انت سرح بيت مرتي سرح زي مزازني عند جنا بيت مرتات كل كان حيل انت سايت مرات بيت مرتات حيل لا تكسرح لنا انا مزك ناتو تعوت تعاون زقدس كلبات النزيات تنكلبات تمهاري ام نسكف كلب نات كلب بالجلزم بالزلاليلو فطيركا مسرحيتك است

طب طعمي ملك على اللور ام مساحه بدرار مستر نايس جام نزمس مبارك ولا تعزبتنا نايلوم معت بسرحنايا ناي مستس ناي سقم مجمر تاسقم ارينا يا دحر مرينا خا طب غيرنا قلينا يا دحر مقلاونا خا لقلقنا يو دحر مقلانا خا ثلاثه غزي بسلنا قداماي كلاي سالساي بنفسلنا نزمس يلدنا مبارك ولا تعزبتنا نايلومي ناي مستس ناي سقم دبلع عند حر سرحن كان دستن كلا قدني خا سرح زقباكا ويكتقرب زقباكا ولا 100 500 ما يتخونس ازون امعت ساقداسي ማለት ኣብ ዝኾነ ስሕት ኢልካ ትገብሮ ክልተ ሰለስተ ሰብ ዝመፅሉ ክትገብሮ ትኽእል ብዙሕ ግዜ ካ ይወስድኒ ሎሚ ከምዚኣ ጌርካ ኣሊሕካያ ድሕሪ ፅባሕ ክሰትዮ ስለ ትኽእል ግን ኣይ ከምዚ ትኸድኖን ኢኻ ተንፍሶ ቁርብ ትኸፍቶ ንድሕር መዓት ወይ ሽኮር ትገብረሉ ኮይንካ ሕራይ እምበኣር ኩራ ተዓዘብትና ናይ ሎማዓት ንሰራሕናያ ናይ ስናይ ስገም መስተ ነዚ ትመስል ንዝመፅ ዘሎ ሰሙን ብካልእ መደቅሳ ንረኸብ ድሓንቀኒ እዩ

0: ده قال لي ذكر كانت تتعلم من الأرض سكرة ضح
1: وين تارح؟ عندك سواد في مقهة مغنى غيثة
0: أبرها وانا مع سام نحن سكرة
2: انت يا خباد اخوك يا اخي خلوتك ها بدلك انت مالتك يا خباد يا
3: خباد يا كوريتر نورمال نقر من نخير افتا بيت فردحا مش دون ناتو دي هو ناتو ايه تودع ناتو ايه نبل تودع
2: سكر دي ملمها قدو ناتو بزي مسكر دودع قدو دودع ولا حتى السكر كوين يقول مونتاين فوطا هلي لا مخل مسكين
3: اوو راح انا عنز عرقي معري انا نوي عامتات بحد خنقوا عسكلنا صبو غيرنا نفلت فلتن ندير مسلن نير تا انا خي حسو كات تراتيرك
2: كي تراتير كوي كونكون قل انا سدو فوطا نغير يبلين تا دفلتاس وحتيا
3: دا انا عنز عرقي معري قدفو بلعي خني خات حد زلقا صقم زلو خاي كون
2: اي كعكون انا فول خيل الكو
3: جي تسخسخ بالليل تصعق بال انت خدي فوطا لقمت مت
2: مت على لقمت مت صيكونن تغزا بغزا انا حسو لا توندي تغزا لا تيدو لنا خمي يروح حسو
0: كاي انا كمان لك يمكن انا بحسوتا مسكير كانا غير ما زي يدنا زي قلنا كويناتين يدلك
1: بلا فهمت كسول رجا خيلك انا تي اخل نسخه غيتو كسل
0: سكالي كون كلو
1: كوينو ني مو بكا حد سون ول
0: ابي تخا كنت غرفت لي بلا بحسوت مسكر قال ما لا قالت لي هاي دامون حركي كبل لي امر تتي مع سكيني لي
1: كذل سارا تكريتو
0: دغ خول بعد تيم عايزا غداي بيها بينام اركنا تراي تيم هاي لا اشكيل كان انا اشكيل كان نكو
1: غدفن بان ايش تاي سقعد تصوح انك عرف لي مس املا خيك الراخ بي لي اخو في لي غدفني هان كان دحت نلسنا
0: ها انت تقول له غما مارغه اخوننا بحجره له قزيه بزعته ما يرنا سلام وصاقره
1: كومو هون بقى هاي بحلو في 10 قزيه توصل انتي
0: انا وصلك اخوي كون كنت له
1: تقدر فين احنا غير عيلة ندرخ مش في لهم معناتها كاميرا بس اثني انا بيج
0: صح يماتنا ها غورا هاي مو يلاتك انا ما لنا حب عالي ودفت عرق بذا لبنان عندي خان مهار عندي كوم ودع ثانا يكون تيرا هذا شو قرخ هذا لا قال لي مالي باول
1: نسال الله الكبول لنا ريكي كذا ناتا
0: أنا اللي شو قشتهم كله قرار
1: بحيلا عدل
0: رجاء قال لا تقولوا لنا عرقنا لها لا.

0: الوداله اللي كاري مو شويه ام قدر هاي كوبا
1: الله نهار هذا
2: مرحبا سيراك وداي كمي كنيهم تحنق انيهم تورسك خمي كنيه
3: كمي كنيه سبا تاخذ انيه
2: دا حاني تحاني زوداي مبارتو ديو ستيفن دي نغيرني هاي دايل لملم
3: اتمامي نساس دي نغر ولاد كوين وامبر ما استعيموا
2: ام ايتبال ولاد انكلاسي قرابي سكاري سبيت خسوا كتارحان بترحك تغطن بارايز سبرن كمز بحال مقاعد تتعودكم مجرشتا نغرة تباحلو
3: انست زاري بندي سدرا اينا امونغو خموزك ايام قدائب النار بالخفور النسع الروي ليم دين كبرت ابياتم بقى مسمع ابياتم معاغي من الباس اللي تسكفك اجين سغطة زارة بيام ما تسامعتك
2: ما اسكالير كوين سيراك ودي حق عندي فابسغين بارني فام لغدا نغلق للعبي الوانبري
3: هلا يا مامي سخونا نقرت اللي خدو للكين بقى قولهم سدرا سلام بليم سلام كنا
2: بروخ ما اسدي كوفيركم اتو مرحبا زودي بروخ
3: Okay, mommy. Ciao.

0: باي ديرك بغا داهم مش ماتي خو خلو نترف تزاري بخير انت خدك من اللي خرج باجي خا قدفني تمتني
1: نعم موتي لي
2: تزاري بك الله اصيب كاسمك
0: حري انت خدني خدني

0: سلام لملم ده عنده عيلكم
1: اهلا اهلا مرحبا ميزا
0: ده عنينا همي كني
1: زيك ان شاء الله
2: ميزا ما مرحبا كمي فينا
0: امي ده هاني خمس فرحنا يكونت اكو ده بعلى تعابياته
2: بعلى تعابياته انت مالتكي
0: مالتسي تعنا ده هاني وبزح سكا في كونان مالتي انت ده صيت حاتتكن
2: نمن تايدو ده هاني خيلكي ده هانكا فرق فرق اذا سمع مالتي سي 50 500 حقي اندي لاله
3: بدم دخين امبر بمنصر ترغم قالات حقي
4: ايوه ابتمرت خمان يا جماعه الكير نطبخها شويه على واحد ونص خفيف نحر كينو نموذا يعني قربه خمسه لخايز قمقم
5: اتحقهم باب طبق ازي طبق ما حلفيا دنكي كالوس بلالات نهالو ناس صينا وعلنا نهزه
0: امو ناي مويكو ابتعنا زي كونسي اب اتحساسبا اتي اب حمام زلو ورديتي متقند شكر كوين زلو
3: كمي مالت رديت
0: انت قرب الدوسي لخينا قرصت غير الله اذا خا غزياوي مدحنت كات عزيز الله
5: امو مي رايك تقم حرا
0: اتي زعمت زياسك حال فادي الكا اينا اينا الفرحي زلوه
2: ايه انت يا خينا
3: بامي نينوي عملت محز عملت
2: مونتاي
3: وا تايلات بالنيرة عركة خاوة جحمة خلات سيس جحمة خاما يلخي داي حري داي بعال الدي خلصر هاسي قرقوار نعايا أفا خفيتها إلا تبين زلات بالنيرة مسكنيتي
4: يا أخي إذا ساكت بعالة تمتو ضلا أو هاميو وقت ما تهانيت توسدو ضلا
0: أو غاز قيدة دا الشقر نت ما تهانيت كله بحان ساعته دي وصوت كويل كاخا عيني أوياتي
2: إذا سلقت حمامي وي حشاكا كل بحن ساوي تقلت فحويت منك ايش مثل هذا له
5: واي ميزان رحا الشكر امور مشات الارض اي قدر كي
0: افتا اوفيس كان مسبرت ينفع وطي
2: ايه انت يموت قبري لك يا بعبي
0: اي زنا ارقانا يكون بعد لازم تسأل تشكري انت خابخاتكم من يخس مع زخل
2: نعنا لا انت يلحصة معنا كوينا تريفا ميكالا
0: اوي ميكالا اني اشتين دي اتلم لم نعرف تسمعتك باقله بلي
2: اي انا مخرانكم عدان تجميره اقديمه تاعت زربعت دردرله تنبلالي عسي مغمجه زي كرنت مريت كرنت دم زبل مساله
0: اسمعك قالوا بفتنا
4: باي امو زكده ده زربا خجمر يترفقع تبلم حاده وقفت بلغي اي تتكم اي زبعة كانت بلغي
6: امو سمع ابا نقوالك حج مدهان تقزي اخلان
7: كميدا ما تريد اللي غان نشرب بعد قلان نشرب بعد قليلان
6: سمع انا حنطان انا زي لبك بسوكو عسي حتى معلتك ايه هاي الى زي فلت انت هون
7: داي هاي هاي زي سلامتا هاي
6: انت حانت معلت زي حامي ميلة رأسي الى اي فلت اني ابلك هالوخو امزي معلسي كاني ناوحيت اي فلت ايه مرفق توقي اي فلت نقول كاس كسابي جخاء خبايد
7: دو ها تمرمير كاها تفلت دو
6: مرمرة نايم تاي مرمرة
7: مرمرة را بولو بولو ناي سرعة سبنت
6: تاي مالسي سوى بولو سرعة
7: سبنت تانسخاك وتانسخاك ونزي عالم بهورك واخت مبرا
6: انت حتى كان نابشم تطان قلت انت تزلل سي اذا زبل كان سرعه سبنسي انت اي مخانس مبرح يتقلك
7: اول انت خون صاحبك بكل خامس قابس ان كان ها ناجوبان كيف كان اخلك اس حج خصامان زي ركوبوس بزعواس سرعه سبنت كستمرك
6: انت حتى الحول كابت تفوت انت كافل كاني نزع عيني ابره انت بل كان ليش انت يقول لك
7: انت يقول لنا دو فلما غزي يقول لنا بدحري خا مدهاني تجزئ نقولي كم صح لازم بقني اه نعاقا قسمهر يخلا خان عاقا مزير دعك عنجر يلي قسمهر جزئ باخده مو كان زق عليك يجادد هي زي أختي توت الله
6: الله حنتي تبلع زربة
7: وين
6: جن إذا بزعبا سرعة سبنتي الكازل على الكار سريع خلا انقع نسخات رايت فولت يكون كم بل أنا خا جرب بحقله وقال حوقة حاتي
7: انك عن الصغار نقر كان نمبر انا غا دوي لخيت نقريو وابلا صغار تقرح انا غا بس غيري غا اقوالم
6: انت صغار كنت قد فيني غا بزعبا بزعبا زي سرعة سبنت زبالكا يا عرس زلعالكا يا قل بزعبا سرعة محقاق سرعة مستنفاس سرعة جواداتات انت دا اخوينو انت انو انا نقو قرب امر اللم
7: بو مغمي سرحة الكالو بحلف بحلف ناتكار إخا نويح عمتات سلزة قلقلسي تبالالي عن تماناني هنتقلالي تنخوني مو أمتر لك كادو ده هجير كالو تفلت دو
6: أنت هاي لك أكوية أنا هاي إلي أي فلت إني أكوب لك كالو
7: أما هاي زي مبالكاسي تعيدي زي سمع حدا معلت كوري قال خاصك خمس كون زقون قونا قرب عطلك رمع عطبري
6: خليك في ملحسك ودي
7: باع مسفن وش تخاب مرمرا إذا فلت سلمن تايل سب علون دابل كايو كمبل زبل
6: لاي عطا حد شاب ريحك هنوكا
7: تايل انت ادا سبن وش تسي اي سمعونيو اتملكتات اي ردقونيو قزيهو تور ايوتات يمسلو سغيلو ريغا لغا بدو ودو تغادب تحنا زلو يمسلو ها مازغا شعور ريغا لغا واي هندبت بي ميتو يبهد تاي هندبت لا تركا هندبت هيدا خيدا خيدا خيدا هي تطعم كارو
6: داك تطعم انا خبش ربو
7: خبش ربو
6: شربو انت خونني
7: دريت امي خا خيت خون

هايسام وحشات متقبل التلفزيون إريتريا قازر السلامة نتكبت دي بنبل قل يوم لدال أخبار اللي ساعات لا أقرر لكم سليمان محمد سعد أنا كذب عبي أرسوك لنبت دي من دفرا دور إدارة داحيات دي ببرامج وطن تحمدا دي بمديرية منصورة اتش اي وحيوانات كدن اقل توجد تتنسى الهليت مصدر اهو تايف قريت تامت سألين اتاغلي مقب اقل فدا بيام درسة سامنا يفصل جائزات في توراري تهيبت امارات وكويت شكوت إيران هجوم ميسايلات ودروناتكم وديبن شكايا حكومة نيجر س وسائل إعلام فرنسا دي بدولة أقل إيلشكو منع روسيا حرب يوكرين دي بمدة حجار أقل لا أختم رئيس فلاديمير بوتين جمامة تفاصيل أخبار دي بمدينة مندفرة لهلية إدارة ضحية دي بعوتي برامج وطن بعمت عياد قل لقمل دي با وديا هو وراتاتي بفوتو دور وقول كم وديا مدير مديرية مندفرة سيد هزكياس وهبت شرحة إدارة ضحية عدي باري عدي وقري عدي حري وحدش عدي عيد حريات بجمالة اقل لتعيد فنتو هيس لمن يوم 15 مايو عند انبتا دي بشوارع لا قبي برنامج كم مسل سنيت لا لتشرح دور كم بن حقول شرحة للأقد ياهو مهم وراتات دي بكل أقليم كم توسع حبرا مدراء مثل سكان لا بنت علاقته ومفاهمته لا شرح السيد هزكياس 53 سنة عيد حريته بجمالة قل عيدوت إدارة مديرية مندفرة برامج استبديتكم هليت أبرحا مدراء لا إدارة داحيات بجهتهم عيد حريته قل لتنير شعب تنازيمو اندي أتردا وديال هلا وراتات حقول حمدا من أزي يجيوا عفوا من أزي أجواء نايلة عيد لترئيكم هلا شرحة 53 سنة عيد حريت سباتنا دمانتنا بات بالصغرات قل تتعيد بدرجة وطن من دقيت لأنبت لأنبت وراتات رحيب قبيكم هلا لتأمر دي بمديرية منصورة عيش أي وحيوانات كدن أقل لتحفز ولتوجد تتنسى لهليت مستر أهو تايف قريتا مسيكم هليت تحبرا وكيل بعل سلطة عيش أي وحيوانات كدن السيد عنداي قبرز قابهر أقل إيرينات لها بيا حبري سريت عيش أي وحيوانات كدن لا راقبوا أربعة وحتى نفر دي بحمس إدارة داحية ونقاط اندي كيمو بمعاونة حبر كدمو سبتهلو عيش أي أسل وحيوانات كدن دي بديرو لعقبل كمهلا شرحة مثل مشتركة شغل معاونة اندي قبأت فزعة مجتمع أقل تتوقل قبأ وراء محاضرات وأتفاز عتما إيجابية لامتسيكم هلا حقول شرحة شتيل عجأي برحيبو قل لتلمت تحسبا مسؤول إدارة ضحية منتاي سيد حدوق أدم بجهتو شعب زاهرة سريت عجأي قلت تتكرع بفزاعة شارك من محلا دي بقلي إدارة ضحية لا لترئي بتيك عجأي بمسؤولية لا يتسمعهم قل لتكرع مصدر تسيح قل تتنسى أتفغدا التعليم مقب دي بوطني امتحان سامناي فصل السنة الدراسة كلا 2004 كلا 2005 فقريت سنيت لا أمسو 408 وحتى دراسة جائزة في توراري تحيبت اليوم سع مايو دي بلا قبت عدد جائزة لا نسو سعى 200 وأمنو والعل لا أمسو قبوت هلو لا 5500 منهم أنساتن دي بلا مناسبة قلا فدا بيام درسها ميداليات وأشهادت
ሳዓወሰ ምእተይ ትላ ኣምፀው ስሰ ፈዳብያም ደረሰ ሄ ካስ ካምሰልሁማ እግል ፈዳበት ላርአያ መዳርስ ጃኢዘተ ጉሩሽት ሄበት መሱል ፋርዕ ማሕበር ወጥን ሸባብ ወደረሳ ሰይድ ሳምሶን ክፍሌ ማሕበር ሸባብ ደረሳ ዲብ ድራሰት ሓዞቶም እግል ትትወቅል ምስል ኩሎም ሰብ ሽርከት እፍንቱ ሄየ ምስል ውዛረት ታዕሊም ዲብ ልተዓወን ለትፈናታ ብራምጅ ኣትናያት ወዴ ከም ፀንሓ እንዳሕብራ ዮም ዓመት ጃኢዘት ላኣነሰው ዓደዶም ምና ሓልፈተ ሰነተ ብ5ሳ ሜተይት ከም ላዓበ ኣብርሃ ምስል ፍርዕ ታዕሊም ኡስታዝ በላይ ሃብተጋብር ብጀህቱ ሃደፍላ ብርናምጀ ፈዳብያም ደረሳ እግል ኣትናያት ዋብዕዳም ሄ ኣሰሮም እግል ልተበዖ ኣትናየት ከምቱ ሓቆላ ሸርሓ ዶርዋልዴን ዲ ብኣትናያት ኣጀኒቶም እግል ተትወቀል ኣትፈቐዳ ዲብ ምድርት ጋለ ነፍሒ እዳረት ዳሕየት ዓዲ ሓወሻ ላሃላ መርከዝ ዓፍየት ብዝያድ 300,000 ናቕፋ 5 ወሱክ ቅረፍ ትበናግሉ ላመርከዝ ዓፍየት ዲብ እዳራት ዳሕየት ዓዲ ሓወሻ ዓዲ ራዕዳ እምበይቶ ወላምዛ ላልትከም ከማ ስዕ ድጌ ከደማት ለሂብ እትዮም ሰብዕ ማዮ እትላ ገብአት ዓደት መድሓራት ምዲርላ ምድርት ሰይድ መሓሪ ዮሃንስ ሙጅተማ እብላ ወደያ መባደረት ላእትበና ቅረፍ ዲብ ከደማት ውላደት እግል ልጅሬ ላቅድር ጭብ ቅረፍ ሓል ላወዴ ከምቱ ሽርሓ መስል ክዳማት ዓፍየት ዲበ ምድርት ነርስ ዓንዲ ሚካኤል ፍሬ ብጀህቱ ዳሓን ዋግርዝ ምን ኣውለውያት ላልትሃየብ ከደማት ከምቱ እንዳሕበራ ላትሸቃ ቅረፍ እትሊ መጃልሊ ፍገሪት ዓባይ ከምቡ ኣፋማ ዲብላ ምዲር ዓም ቅስም ክደማት እጅትማዕየት እዳረት ኣቅሊም ምግብ ኮሎኔል ገብርሃንስ ወልድ ግርግስ ቃኢደ ፖሊስ ኤርትርያ ኮሎኔል መሓሪ ጸጋይ ዋ መስኡል ፍርዕ ዓፍየት ኣቅሊም ምግብ ኣሰይድ ተስፋይ ተስፋ ፅን ላሓድረው ዲባ መናሰበት ዶር ምህም እግላ ወደው ጃኢዘት ታየበት ዲብ ደንጎባ መስኡል እዳረት ዋ ማልየት ውዛረት ዓፍየት ኣሰይድ የማኔ ተዓደል እትላ ኣስማዕያ ከሊመት ዶር ምጅተማ እንደ ሓመዳ ዲብ ነዳፈተ ዓም ላገብእ ጅህድ እግል ልትወቀል ትፈዕና ዲብ መትከላ ቤት መጥመጦር ድሩስ ኣካዳሚየት ላገቢእ ወራታት ዓዳት ርያደት ወዓፍየት ከምሰልሁማ ምህዞ ስነዓት ብቕዓም ደረሳ እግል ልፍረው ዶር ምህም ሰበትቡ እግል ልትከደም ዲቡ ኣትፈቓት ትቀድማ ሙዲርላ መድረሰት ማእንብተይትዋ ምግበይተ ደረጀት ሸሂድ እብራሂም ዓፋ ኡስታዝ መሓመድ እድሪስ እታቀደመዩ መብርሂ እት ክል ሖል ላትገቢእ ሳምን መዳርስ ብቅዐ ወመትጃጋር ደረሳ እግል ልትፈተሽ ካም ሰልሁማ ዓዳት ወኣሰዋልፍ ምጅተማ እግል ልስበቅ ዶርኮምቡ ኣፍሃማ ዲብ ዳረዳሕየት መትከል ዕቤት ሃሌት መ

ሰተ ማንበታይትዎ ምግባይት ደረጀት ሸሂድ እብራሂም ዓፋ ምን ረውደት እስክ ምግባይት ደረጀት ለደርሶ 48 ምእተይት አንሳት ለብእቶም ዝያደ አልፍ ዋምእት ደረሳይ ባ متقبلتنا حقول حجار متعديد موسيقي تهيدي بأخبار كاري جيقل متعديتو مرحبا بكم بدقمان إيران يوم 10 مايو هجوم ميسايلات ودرونات كمودات إمارات وكويت شكوت قدمايا لبزح من الله هجوم اتهدفو اند إيباتسح كم فشلا لأشرحيا لدول لا مصدر كلوق لها لا حالات زياد لا كيلم كام تحبريا منات حكومة إيران لا بكلئي لا دولة لا فقرة شرح بليس هبت الديبو لكن ديبو انتو أمريكا وديب منطقة مقباي مفقار صحي لهلايا سب شركتها ديب دولة مقاومات ودياكم هلايا شكوت لا قدما عقباي صورة إيران منا اقل تمسؤولا تقدر فرهت اقل لقابي دوليكم هلا بدقمانا كدا أبجهت بعدة أمريكا دي بحرب أقل تتعود سبتي قدرتها دي بدولتها حرب اقتصاد تأويجكم هلت حكومة إيران شكوى تقدمت أمريكا من وأسك مينات إيران لا لتحرك مراكب اندي كرعت دي بدولتنا اقتصاد جقت توديكم هلت لتأمر مثل اللي لصعبة إسرائيل يوم 10 مايو دي بقبلتها لبنان إبلا وديتو هجومات حد 4 نفر كم تقتلوا وتحبرها اتيوم 6 مايو دي بلا وديتو اللي لأشبه هجوم زياد 10 نفر كم تقتلوا لحبرها تقارير لمصدر عسكرية مبادئ ناي سلام للعنقف اقل لقباء كم قدر جيمو إسرائيل ولبنان لتمسي سامن دي بأميركا هدق سلاسية سلسية دورة إقلي ديا ستات فقر هلا حكومة نيجر فرانس 24 لا بإتو سع وسائل إعلام فرنسا دي بدولتها إقل إيلشكو منعت لا مؤسسات سيادة دولتها دي بقوت للأتي من أمان لا ريمة حبري الحالفة كامس أنحاش كوت اندي قدمت دي بنتو لا مصدر لا نسأت وراتتنا إلى وسائل إعلام متقدم أمن وسياستنا إلى دولة قبب كامس أنحا لا حكومة شكوت قدمت حكومة نيجر دي بوسائل إعلام موداق صحاي مصدر منع بنسي سلفا كم يكون تقارير لفهم نيجر ليت عندي تقبي دول غواريلات مالي وبركينا فاسوما إلا لا تشبه مصدر دي بنسا صنحتا وسائل إعلام موداق صحاي دي بمنافعة لا أوكلها دول ليت لا أقدم عقل كم لتبع شكوة لتقدم دي بن حرب يوكرين بسلام حل اقل ركب لوقت ريمكم يقبي رئيس فلاديمير بوتين جيماما رئيس بوتين مالي سعمايو اقل وسائل اعلام دولته اتلا قدم يشرح لاب دروك دول مضاقص حيل انبتا حرب ديبنا يدنقو با معرف لاتجيه كم حلا افاما كم كفالنا الى سايوب اقل سلام رئيس بوتين مثل رئيس فولادمير زيلانسكي دي بسال سيد دولة اندي تواجها هدق اقلي دي مسلو دولوي كام تو اكدا لا هدق ناي دنقو با اتفاق سلام لا قبي دي بو كام قبي رئيس بوتين دمانتو شرحا رئيس زيلانسكي ما اقل هدق سلام دولوي كام تو بقبي سلوفاكيا دي بلا ندعيا لئكا تحبرا حرب يوكرين منافعة عسكرية وسياسة دول موضع صحي دمانة اقل لركب كم انبتا لا شرحا رئيس بوتين اقل يوكرين من دمروت اندي حلفا لا لتحز هدف كم يتم افهما روسيا ويوكرين من يوم سع اسك يوم عسر حتى مايو لا تسنحنا يدولو ابطرو الزبط اقل لدايا وكل منن اوروت حلف اوروت الف اسيرين اقل تبادلا اتفاقاتكم هلايا لتأمر متقبلتنا أكبر قدر من أتم مارس أخبار قلت قام أقول لكم ديب من دفرة دور إدارة داحية ديب برامج وطن تحمد ديب مديرية منصورة HIV

ونات كدن قلت وجدت الناس سأله ليت مستر أهو تايف قريت تامس الليت تاقليم مقب اقل فدابي عم درسا سامنا يفصل جائزة في توراري تهيبل إمارات وكويت إيران هجوم ميسايلات ودرونات كم ودي ديبان شكايا حكومة نيجر س وسائل إعلام فرنسا دي بدولتها اقل إيلشقو منعت روسيا حرب يوكرين دي مدة حجار اقل لأختم رئيس فلاديمير بوتين يماما كحيسام وحيسات متقبلتنا أخبار دي بالله تمام سلة اللي برامجاتنا متابعك بتلتدي من التمنين سارحكم

0: رزق داي
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جماعة البرحمتو سلايق الأموتو.

0: هلو هلو ريشاي،
1: مرحبا مرحبا سلمى، ميتو ده حنبلي
0: دحان تهلت ولا تكلم وقت الحياه لو بولا ساعه كمان هلت هذا بطاطا وانت خلاص قسيت انت عم ديبك اذا تسوي يتمتع
1: سلمى متقبل لك. طب صبر استليني من صوره ما هذا بدت ومن ذره دحان هلت
0: دحان من تهلق المو اتصل قد يبكى دحان هلت ودحان تعبانيت هلت اذا انت اكيد متسالنا ولا تنقل الاساره ومربات لك ناقصن.
1: لا حول ولا قوه الا بالله، لا بكرهك لو والد اللي خلاص سكرنا مساكي لو ولد عيادة نسي عيادة انا بقول لك مسكن لك
0: خلاص يلا سن مرحبا مرحبا عمرك الحاج ارتو يا حنا قهوه وقفل بيف اتقطه مني قبل تقبر دنا قلبه الا ترك لك ترينيتو ولا توي اذا يالت هذا منا ان شاء الله فرحتي تقبل. انا اسهل مولة ادم
2: قلت لك بقى تكلم والدي اللي ربي تحس على طيب سبحان الله قادر يا ما سهل الامور. سلمى وقول راكبت ما اللي تواجه ربنا يسخرها ان شاء الله يا رب نسكر لي خسخرها سبحان الله لا اله الا الله.

0: صورة ولا شيء، فزاك لي دين وجع لي قدراري.
1: حل لكم منا بولا لو منا دوشان، لكن اللي وريجو لك روتش وجعك يعني يا أخي.
0: إن شاء الله دي هات صبر ونوشك لصبراته إلا شراريت أمر حقرته. إذا أنا صدراري إلا عسير من نستي لك وقل البرد. من أنت؟
2: أنا هذا، أنا هذا أبوك كمير سلمى.
0: ولا توية دحني تمسى كمين للا وديكو نتخفيكم شرع أنت من إلا كان قوكا قليت علف
2: سلمى. أنا موديكو أنا ولا ولد قلت إيه ومثلك قلت قامي ولا تحيس قلني إذا ما هذا ليكو أنت سلف رباب فتحي وحرق نتفهم
0: وي فتح من بلاكا مقلت وديتو كما ولدكم بحيث وأشار زبطت أنت ما بحيث ما بقلت تفتح عدل ليكا
2: سلمى. سلمى شيطان عوزي خير مكايد كي ليكي ها ربنا قدر ديما الناس بس هاي الأول أنت أنا وديكو كي أنا لو ولدت لمز بعد أقل إدلي وأبايك قلي بلا وأنا وأنت قلت قامي وعيادات قلنا إن سلف آتيني
0: يا آتيكا يا آتيكا أنتم بديركم ويديك أنتم وويداي هي اللي بديهم نتواضوا مصروا سمعني لك حنا وأنتم هي سمع رحنا يقبل سب أسعنا وإلا مربات ولاكا بدي فديكو هم قبل قلت ريتو إلا قاشاش اللي أزمك منه شروع أنت من إلا كان قوي بحبنك قلت فقر مني فقر مني.
2: لا إله إلا الله يا رب نوسكي لك من شر سلمان سلمان بفري أكيد عبيك هام قبل عبي وأنا أشكها من قبل إيش وبس هي بدي لعلاته حري انا ما زودت كوالا ولد كذي بتاعت قافل ليكي هذا سلف ولا شر حد يجيني هذا هو ناس كتودي هذا قلت امري من باس وشرر واكي لازم تركب على بكر الروس
0: هذا هي اللي هاد فارهاته كل راسي عافيه كان هي قلت امر
2: لا اله الا الله محمد رسول الله يوم مثل ما نتفهم مثل ما نتفهم ولا ولد هي اكل ايد دمعتكم الليل بكفن امر بو ليش هاي متنانيكم سلمى لا تو بعد ما قريكم ما قرا على بكر الروس هذا سمعيني يفتح دبي أنا أدوس كتبني
3: زكي حشو ها؟
1: ولا لك كلام قلبتني؟
3: إيكو إيكو إيكو مرباتي لك عسن دي لدينا دي مدانون تربلا بانتو إلا مربات شكا عسن دي هلق ليه بس يس يس أيوة بس حشو حشو يا أخي والله ذاك على فكا مربات أهم شيء أهم شيء أهم شيء
4: آه حشم مرباتي سكب ميتو مليم مربات كوتا لا لا تاك اسنو بينكتا تهاجي كالي
3: ايوه مال اي جي جي كوي حسيك ترست كريك هاشو ولا حضرت امرو كرو سحمك اي فدني وزمنا دا ولا بلا كل موبايلتي تاع دوله تو قلبني انا بحر وقت فلك حتى مش مس ببر دي مس انا بلاك مربات تقسن هلا قلت شيك السوق اي حاجه
4: بالله موبايل اي موبايل هاشم يعني تلي انا جيم ريادته واتكم سلمى فتشوت ناي شطارت حنقلك لكن كم سن اللي ناي كمل تشناك اغلو ومسلو تترفع وتتكرو وتحرق قبعك من قبي حركات كل كل مسلم موبايل يتنافينا حبيبي هدفنا اي بس فاقوتو
3: كطيب انا ان قانوننا يجلس لك انا وفاقوت لك بقى وفاقوت لك بقى ورياده حنقل لك بقى ولا قبل لك بقى بس تل الدنيا امبل تشجر من ديكم تتجقر قلبك قبلك
4: بس
3: ايوه
4: يا ريم لنا ايش افكارتكني انا بدير انا شيخ صومال يا جماعه الكير كار اللي بين وكار جبا واللي امنات حفل بوله وكوره واللي لنا التلي كل كله قلب فتح الكل قلب البوله كله نفرق على البن ما اللي تحرم ما تصني واتم جبت لي مسول هت قبل طوالي
3: بس
4: ولت اللي هي قلوب عند انا قلي تتكلس ويتتمم تمر ليك بس عن الربشات انك على قدك فنطر ودي
3: ما ليك الله فكك انك كان شيك السوق قبلت بالله ليك انت كل عد حد قبسل هي عليك انا ما ليك الا كوره وصول بمن قبل يوم كلامي سيورون هل دو قلي ملي تا كانوا ويتروا تل الدنيا بلاك ليك لكن سمنايه ومن كوره ابطرتني كرتك كرتك بس تو تكارحني وميت المشكلات مسلك اول انا بدير التقى انت ديفندر معلش انت الانجليزي مكسبته يعني ملبولته يعني بعرب مدافع لكم مدافع لكم
4: ترجم
3: ايوه وبلا كلنا فرنا مهاجم الى كوره عند الورور بمسكه نايلون بلا فنجك لك بيد ولد غاريك انا حروكه تبب لك فلح ولا كوره عند مسلكوب سيستم دو دكريك

0: منا ديت بتحيط بك أه؟ بتحيط بك كل اللي تاتت هاجي ليك ديت اندى بلعو لو والدوم لك عبولوم ومربات اندى نسأو هيلو تحنو مسلكي لأي قبيت تهاجي محسي اللي تات قدام بدي يرحل فيوك التأمري من مفادات تتركب له بكل رؤسه والحقان لمرحوم هي رب الرحمه لخلطان نوس وتعلم هسي
1: كدم ولادهم بلاش تقلو قال حسين من الحمقو سرديت قلن سعالة تقلو رحوا معقلو له حري أمان تحيس انتم ما هي

0: عمو سرالك كل هيك هذه
1: دحن اللي يقول لكن الا فلبي اقول لك الاوتش بس قتلنا هلا
0: سمنك سمنك تحياتي نعم دكتور اللي شرب لك وش شرب بنعي العالته اذا بعد لو قلت لك تحياتي بالهلا تحياتي موضوعك ابشرك نوش اذا عبت لكم سلمى سلمى عندنا ما بشفقتنا الحبوب قلنا هبا
2: حالو موضوع ولتنا نوصنا هلين أقلو اتدقورو تيين كريو راتنا وبدينا تفديناتو وانده شكينات قانو أسلنا انت لكن اكوي واد هليكا شكال نحنا كفتو بلو
0: أول أسلنا لورتنا دحان صغاتنا اللي شرر بها لا تشرر بقليلتو ودواحكا واكلاسات هي نوصنا قديت افسلحنا عادقنا عالجاتو وانت لها قلقيكا أنا سامع ليكو كين بيرو ها؟ اذا أنا شافوك ليكو شقول هلاي وانت أمانتك بقتك اللي بيتك يتعلقين خوش ساعات لكي هما سوريما انت هي بشركي اكتشيت شير ربك ربي شافيك ان شاء الله.

0: همان صورتيت تحن ليكي
1: يما سبر وداي امانو تبع بي ادم اه ابويا كم سلمى امسلين اتقامي
0: تمن انت حواني بنت بفكي تابينا حونا اكيد وسئل لك دلدي بكارينا الهلا وصل فهم سامعت ليكي قبقى مثل لينا على اللي بالله حالي انا ولدت
2: يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا ريشاي ريشاي انا هل مساك
3: مرحبا مرحبا مرحبا
2: نقول لي
3: بخير ماشي اخبار مالي مالي عدى لي ولا شي دحان اللي تقلي
2: ام سوري منصوره بس ما لي قراك سنت خبر تعبت وسيدي يا حقلت الا حياه البوله ولا تريكه حتى يا مام افل بفا ادديبه ودقدق وديت وحتى حد قد بس بلا كلي
3: مالك وكيد لك قريب بس من دحان ما تقبل ليك ولا شي دحان لما يكون حياته لازم يكون ولد
2: يا اخي ولد كهليت شرع على بعد حنا اللي تدول سنه تعبت ودمعت الزمن هي انت الحياه البوله ولا ولد كذا بعد ريكا لاديه قرد من وديك وفتت ودي ودي بشحان بكل من كتريكا تعدي بلاكو بس زي الناس احلى لله انت دي بام هرق شيء هرق بس مربات كبه فانيكو كان
3: اصلنا له ولد دحانك عندي كون مرباتي كسكان ايه كسك كويس
2: بس
3: ايوه
2: مالي ريشاي ريشاي ناسح لله انا ما كركل لكم ابقى ديك مربات كتفدي عريتي بل وحبتي تي بل حرتيني لو ولد ريكت تتجمعتوا

0: Hati hati diyor orası karar.
1: قدم أب عيال شر ولتنا إلو رو رئيكاتو وإلا ولتنا إلا أسر ولتنا يترفنا هم يقبق أزي ما قد تتقمكم تبس أمر
0: أنا ريشاي أنا دقيم لا تفعي ودي كولا هتعمل صحقي تسمعي
1: وقلني أزي ما قد تيديتو
0: ما أزم ويدي هذا لك
1: تارتنا لتفدى ديبا كما ولتنا لزابت أطا تارتنا لتفدى ديبا ككرة دم وديا وعره حرن ريو
0: سلمة سلمة إحنا العباية ترات قلنا تفدى إنو نوس الجريمة تقلت أمري إحنا ورتنا سلام العباية سلمة تقلنا ولا ضرر هي للدواء قبل إذا هنليت مثل عدنا وبقبينا عدقنا الآيات وضحنكي
1: كأزولتنا كن اندليت قل عرق اندقا سيث بريليكا تراتنا نفدى ديبا وحرب الراحة نريو
0: سالما اتقبي دحان وقومات لابام قمي إلي تبيني ليك حرق وطب لكي تلد شيطان عوزي ولا وردك لتنتني أنا زي مثل عد قلت قاميتو وبيما عدن دابت ديبي عرم حزينة يا عمرك بلش كفتي بقول قلت حوتو متقبل ليه شيطان عوزي
2: اهلا وسهلا عم كميل ود امير كيف حالك اخبارك يا اخي
3: الحمد لله شيخ السوق انت كنايتك شيخ السوق ده وشغلك كله ايه خرب سوقته شيخ السوق للبه نفر سوق لا تمقارح وسنيت مره قفل لك سنه لك كمان
2: انا بس قروب اللي الحمد لله مبلى دكان كلا بقى على وتفلح حالنا وحال كل واحد بس ما في
3: دكان يوم مفلح اتحنتوا انتم ليكم دلاله وسمساره لوديتكم ارباب قره بيب اشياء انتم تبيكوناتو انتم اسات افسره وبقاره واحنا ناس امرقنا هذا فوقات بعض انا بعجله فانا على زمني تم بلبس
2: كيف يتفلح بها كان قلت برد ولا لا تفلح لا تابا من ليكم مامي الا ولت الا مجرمته بس الا هي من بل ايديه قانون كله كله لا تعفها
3: من ولدنا تاكي سلمى ركبت لي سلمى بدي وديكو وترجيت فديكو من قبي وانا باكي اقسمكو كل راسي تعرت مني
2: لا تبي انا مسلا ليكو سلمى سنه لي يا ري الا ولا تلا بلكم ليكو سن ني بس اور كرمدي ودانا ككل صبري ركبت من قبي كله بس من جريمه حرقل تعقبل يكونين اذا الا سلمى نعم علاج عديت بس تمام من دبس هنا
3: ايوه هذا مقومات كتب اذا هي من خراب سوق عند حلفك اتخرب عادات وقيم ديوت بقاسك ها ثلاث بثلاث من قبي ادام بدير وجلفه بس كذا ويتعرها ها سمعني انا اذا انا كم لكم اجل سلمى انت ولا ولد حدار لهاشم انتم وقعوا لي انا بس كم اذا
2: بس راينا ايه كناتو لا تصفع قال تصفع ولا تاسس قال تاسس الا ولدكم هيني لا فرايت ركبه من قبي من جريمه بس حرق تعبلي كونين الا سلمى رب ان سرقلها كقول له ولد عندنا ساعتك كفف شواوت لك كي كفلك من وديا ارحقوا هات اللي ترى
3: سبحان الله يقول حمتم دي نعم دم تتر ده نعم اسك كم قبل انت شاوت ازي حرف قريته قلت لي دمك الكلق بان شاء الله ما تموس واحد يا ابن كله قمه قوم ما تكاي تحيس

0: ملي حدار
1: اول
0: اسناي دحن مزاك
1: اسناي دحن صنحو
2: ملي تيلنا باسك انك ميل دقمك العلات وكميل بارك الله في حتى يقصر كل قبل بلد مو مهله لا ما ولات ما شاء الله حكمنا قيست وتعالجت وشبه لي اذا بس قولنا يا والدين سعنا التعرينا قلنا
3: يو يو يو احنا سلف الا سالم قلنا ردبنا سالم لا انشر ايتها ها ربي سخر يا من قبي مشاكل اتخلقنا احنا يدي بديكم لينا قد من يديكم باي فقرنا قبي بفقر لنا
1: بارك الله فيكم بارك الله فيكم بس انتم اسنيكم وسنيام انتم كميل اذا يعني سالف لا سنه اكرامه ياك ان شاء الله هذا لكن قدم الهوى لها يعني احنا لابلا ولد رؤيوك نسمع ها وما حسب قد ليه بس نحز عنها جاهو نسمع ايه هلا قبل فوت اكرم من هناكنا
2: والله اذا بدي عليكم تقويه لي كوب لي على مساله
1: ايه ما شاء الله
0: بس مساله
3: ما شاء الله ما شاء الله يا رب سن له بلس ان شاء الله بس سنايد حن مدى بس سن له بلس
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مرحبا عليكم السلام مرحبا يا شيخ
3: مرحبا مرحبا يا شيخ
1: مرحبا ربي يبقى قدام بس قدام بالي يبقى قدام بالي
3: ريشاي كفر ليك سن لي كمان
1: ما لا ريشاي هنا ولا كانت تعبر واعلام هنا سمعنا لك هذا الولد كفوه لي الكوت ان حتى كشبهت ان شاء الله
4: ولد من عبال الحمد لله بكيت بشر الابا لكن بس شنب قابت دي بهالليل الا حياتي بعال امل قبت قلت ادبها لا لا اكيد مزابط وشاني ما تحزي
2: ريشاي الولد له حسابه قانون وعد قانيت هذا تناين بلس انت حنا ينشك ومربات ينتفدي بس عدنا لحكمينا طب ميت بلا معنى هليك اتمي فالك
4: الا باقي نفقر منا عصر قبيبه حنا عاداتنا وقيامنا ينكيد
3: بارك الله فيك بارك الله فيك سيادك بعلو بعلو الا سلام بلا سلام احنا احنا على فرمان
1: ما شاء الله تبارك الله سنت بيبا سنت بي ها لكن بس لا سيتك انا يعني مرباكي بيديق الاتفديات وانت تبي يعني تتصابط على تبيلو هذا ان شاء الله يعني كرعك ها
4: سيتشي يتحلف مفهومه لكم بس ورنا تعافقنا ان شاء الله
1: والروم والروم خلاص يا جماعه الكيريلا قبت من قبي هذا اول يعني لو ولدكم الى عالجو وحريتك مسل برأت وتقريرنا يا دكتور كمسل سمعنا كم ابونا وابوتاتنا لا نحاولات يعني بواجب نقنص حقول حيوته
3: سنه سنه
0: بركتك بعد يا بركتك بعد
1: ايوه
2: ريشاي اول كميل ما لا طلع قدام لدكم كوكاتو وزيما هي اللي اقل عدادات وتنتونا ولا كنا بيلات عروية هلا كبت
4: ايه فعلي فعلي انا يتكبت الله قدام ما نسال كفينا القدام يتكفينا
1: لا لا ابدا ابدا ريشاي ريشاي انا سمعت يا ابوك اللي شعورته شعور هي واجبته بس يعني لا قبل كل الرسول سمعته كبت منه كبت
4: يا جماعه كم تقبل لك
1: كبت كبت كبت ايبا بس ما شاء الله وتبارك الله امر سنه
0: سنه
1: امر سنه الحمد لله بارك الله فيكم سمعوا اسكبلها انتم يعني من مربات متركبه كقل عد ريشاي وعد كميل دي بحد واكحوهم ومربات تتفضلوا اللي تاتبلو المربات لك عصنا شر اسك الله تار ايام انتم انتم
5: يبا قدام الناس زبط اقل المسوه لبون او قل الزبط بو او بس قل بدرها لقلو وستفى الزبط من قبل كمان المربات قل اسكبه لبون يبا قل ما ديما قل يعني حزنان قل مبرا ماي رايت مش رايت ورايت
6: قل مسلك اور زبوط اور زابط عليك الله دي بحنتس ليلتي تجتيت اندقى نحكا كان تصاف اندقى ريكا كتعارو وكفوت منه وهطوم ذاتك وفعد عندك كله افلبك اورندك ارديبك يا اخك معليش سامحنا البلاك انت كفوت تكبطو لك اريكته كوره ولا فديكته في قده وحريتان العريق حق قلنا تري يا اخي هاشم يو ار رايت
1: يا ابو دم رايتكم لك بقى دم رايتكم لك بقى ومرحامي تكبو حكمامي تكبو انتم صفنجر ها اكيد بكيت يسكب اكيد سنيت سنيه قلت امره قدام يعني قلمت باسكا ايتو بالله بلاد فناتا اشياء او بط فناتا اسباب قلت باسك عدر الا هي حداره ان دي قبي بدا وما دنقرت قلت امره كلافو من در ايكا وباسو من دفرك لظلوم اقلو دول تعرضت من حارياي مشاكل منو تعد حنوم قلت امره واللي تو هي لحدارتنا يا ابونا وابعبوتاتنا اللي تبال قلت امره من الا وحر من الا وحر سمعونا ليكم مامي ኣዋ ከምሳሊ ላ ትብሎ መንሰኑ ኣትዓሩ ወምንታ እኮ ሄ ሸርኩም ኩርዑ ወፉኩም ፅባጡ
5: ይባ እዚ ኣና እንደዘባጥከም ንመፃክም ዝሓይስ ወላ እንደዘባጥኩ ደም እንደጃላጥከም ንመፃክም ከፈትክበት ይባ ይባ ጊቭ ዘ ራይት ኣንሰር
1: ራይት ይትረለጂና ኣለ
6: ይትክጆላ እንደዘባጥከም ንመ
1: كان يتبلس بالها انا كل ايتني حزقلت امره كل ايتني حزي اقلمي من زبيط وما زبات لتركب مكسب سبتي هلا مكسب من عري وفتحد لتركب بس هي حضاره يكون يتفطد يبو عري وسنت الحضاره للتبال من الا وحرب لكم عليكم من الا وحر اوعك من نيتا تبلو وقدام دي بكيت مكرو يلا نشوف من اللي قاعد جزت وركو ياه
6: يا جماعه كيف سبحان الله الا لا تؤمنت يا جماعه هنا بس يعني غلط بنت هاجه لين دي كوني لقبي لصحت اجي الله بيحضر لله لا تسرح غسلك من باس وفنجا قال لتركب فائده لا تبزح له لكن شويه قدام ريحك حفنات لا لا لا بس درسنا من نسامح
1: لا بل ايه صحك ترايت وما رايت بلا يعني دي بشر وكيف وكيف ما قري لا هي دمت ما من حزه لقبي مرحبا مرحبا ابو دين مرحبا يبا ميتو دحان بالي على الولد دحان يا ليت
7: انا ولد بشار على بابا كده ليت
1: ها كم ميتو بعد مجره
7: اكيد مزعنا انت شفاك مزعنا من قروب النقبك
1: خلاص خيرتك باتا كيرتك باتا دحان
5: هاي بقول بلا مل
1: دحانتو الولد شبهت قروم هليت ما شاء الله وتبارك الله وانت مصعنا هل بلون هل وزانا قل يجي صوم تسمعون ليكم وانتم يعني الا لا تعس وحنا بس يعني اكوي علنا وكي قبيص ابطام عنا لتولكم قولكم اتصبطوا بس اتصبطوا اروع دي بقدام ودي برحكم مشاكل تمطوا
6: لا هاشم يا ياري الا سلمه بس وايد تهلي قال له ولد بس رب الاجر
5: يا ريت
6: يكون في حدا ساكت ويجي
5: ساكت ويجي بس وايد تهلي اذا يمر يكل مشاكل من
1: حديث كل لك ناس تفرطا وكل نجا
6: لا اله الا الله يتسكم سنتات اللي بعد اللي
5: مشاكل
8: سلام عليكم
9: مرحبا
10: عليكم
8: السلام
11: مرحبا
8: مرحبا
11: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
8: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
11: مرحبا
8: مرحبا مرحبا
11: مرحبا
8: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بخير سلمى كوبا
12: الحمد لله
8: ما شاء الله وتبارك الله كمان ما شاء الله وتبارك الله يعني هذا كدر حاضرك تعال هنا هلا شاي على مر قربه مثلني
13: عبي عبي
11: سن سن سن هذا حاضر ايو هذا حاضر ايو سلمى قال خلينا تفكرت لنا نو سبس دي بخير اقبلت والد عارض وعزومه وديت وهذا هنا عزومه هنا ما ذهب لي
13: بس هتاتا هتاتا لا بلاك لا هذا لكن ما تيلو هلو سبا زلك سمع منا من سلمى
8: سلمى سلمى هذه
12: اول عفو مني أتعبوكم ومن لا تبقى بأس يا والد هي أنا أكيكو أذا لكن من أكي تسني درسكو مربات ولا تشق لا أصلا ندق أمور وتشند نسوك أسك عدو بيك ميل ندق جيس ديب جبي أكيد ولا تأكي أقل رأيكو ومن لا درسكو وروت ناس قل وروت نفر اندل تقبب ما تسيو ومورا أبادم قطوك هرادي بك فجفت وضعيو واندزبت عند الهرب لقدام أسروا ساعة وهتم من قدام الهرب اتعربيت أتاكو موتا وكان يتهم مثل موتا محشاكو
1: أبشرك أبشرك يما أبشرك التلال سلمة ولا شيء الدنيا دائما كمنها تقضى وقدر تطيبوك يا التلال انتي ده التلالي
12: ومن إلا دنقصكو أكيد بأكيد كم يتسار درسكو وبيت شاقبالكو وقل حياة وقل ولا شيء قلعت عريان قرركو ولا عزومة إلا مناسبتنا إلا عريحين وديكوها وحياة ما أبال قلوة ديت وديتا تعسط وما تتصن حتىني وكم رأيت تنين ديت وتقريه وتكتيه وعفت قلبت مني وبلا حد عفينا وسامحنا
1: استاهل استاهل قصي ما تقصي سنتبي سنتبي ما شاء الله وتبارك الله ولا تشسل ما ولا تشقمني سنو وديكي ما سنو وديكي ها الدنيا هي مدرسة وميدان قدرت يا جماعة الكير ها هذا انت ما شاء الله وتبارك الله رب العالمين اسنى السنات وخير بلسيكي موهبيكي وكما بديرت بي لعلكس الموالدشي انا بعنك السن من قبي الدنيا كلها وعورت بهذا الدنيا كلها وعورت يا جماعة الكير ها هذا قدم يعني احنا من قداميتنا ندرس
8: وقل حاريتنا بصر نبير نحدي والله ريك سلمى ولا شيء بأمان فقر كينا بأمان فقر كينا والله برافو برافو برافو برافو برافو والله ولا شيء.

سلام أب كل خرنا عتعلم بمخان نمدبات إيرتي بحفشة بفلايد ما نوددر تاريخ أو فلتات بيات كاتات ولود لهم كبرات هاتا تلتنا كم يعلهم باركس نلومي كم غاز ألتا نايت زحلفة نايت قدامي مدرخ كال أي زور وددرين حيزنا لكم مزينا زلنا ناي لومي وددر تاريخ أو فلتات بيا أب كتما اسمرا مس من إسيا سرحت نيوتات منيستر هرشا بمخانينا كان أربا لكم እዚ መደብ እዚ ብምትሕብባር ሃማተን ሚኒስትር ሕርሻን ዝዳሎ ዘሎ ኮይኑ ንምሉእ ትሕዝቶ ናብቲ መደብ ከብለኩም እየ ምሳና ፅንሑ ሓራይ ክቡራት ዕድማትና ተወዳደርትና ኣብ መድረኽ ክዕድም ስለ ዝኾንኩ ብሞራል ተቐበሉለይ ቀዳማይ ተወዳዳሪ ቢንያም ብርሃነ ካልአይቲ ተወዳዳሪት ሳባ ገብሪ ሂወት ሳልሳይ ተወዳዳሪ ኬብሮን መሓሪ

0: كدق ملك أحطه نجوس نجست هاي لسلاسة مرب سجيرم ناب أسمرة مبز أحزفت أملو ورحن عمة مهرتن دغس
1: أب ورحة عزاز أب مسكرم شحن
0: عمة مهرت فتنا دحن
1: شان شاء تميدن
0: جزيه أخي لالا بينا نقص نقص هاي لسلاسة مرب سجيرم نباس مرام بتحس فتام لورحن عمة مهرتن بتكمتي شان شاء تميدن حمسان كل تاني ونيرو مالت سلزاير خب كان سبعة الله خدا
2: الله
0: هراي نبصل سيد حتى خيخن كيد ولي أبايتو حبرات هاجرات مغلي إيرترا زحتته ابتوان وانا صحفي الرابطه الاسلاميه معراو قلا زنبرو من يوم

0: نابها تملي سنا لنا
1: رهن مزخي
0: نسال سي تحطها خمي تدالي هلا لها
1: تدالي الا لهو مچن
0: هاي طبو بريطانيا نتن حزب ايرترا زاتولو مبصع مسل راس وسانه دحر مززام كالاي كينات عالم نفدرشن احليفا ذهبتلو مخنيات انتايو
1: نتقمي حورات منكسات امريكا خبال ايرترا رسان خي تخيل ابزتنا وحوان بغوبطا بغوبطا ناب ايتوبيا نختحبر
0: جيت مخنيات بسكار خيف كالا عندها تنخيف كالا هتملسي تمخنيات نسوم ذهبوا ويد ما بريطانيا ذهبت مخنيات
1: اوكي ايرترا بقطبه رئيسه خطكل سلا زيت خيل ابزج غزي مستعبه ايتوبيا تطرنا في لما تتحوس
0: فتاه نسكه
1: لك اوشت اوشت ايرترا من بزح مفل لا يالو زبل زقربو مخنيات نيرو بزح مفل لاي اغرغر ونالو سلا تبولو بزن مخنيات ازياتن هديانو
0: ملو ملسر هيك الله كيبرون بريطانيا نتن حزب ايرترا زاتو تولو مبصع مسل راس وسانه دحر مززام كالاي كينات عالم نفدرشن احليفا ذهبت تولو مخنيات انت ايو اعتبل نيرا تمخنيات ايرترا ببوليتيكان قطبان راس اي تخلنيا بزبل مسمسي نيرو سلازي بريطانيا بزح مبصعاتات اتيان ايران ايرترا راس زحالت منغستن خهلوا تخونا جن اي تغبرتون زمس مس زب ممصا اي تغبرتون مالتيو راي افريم نباها متين علينا قدمي سالسي تحتوخا محتاتنا بمنيستر حرشا زدالو بحرياوي دخعي الو دو
2: وا الو
0: باهم بزي تكال زدالو مالتي
2: تكال زدالو مصابت بحريون تشاريك اسرحون الو
0: بخمه يزدالو وي تاين تاي مسرح حالي في يزدالو
2: እቲ መስርሕ ምናልባት ከይስተኻ ይገብረ ግን እቲ ናይ ኮምፖስት ዝበሃል ብባህርያዊ ድኩዒ ናይ ዝተፈላለየ ውፅኢት ናይ ገረብ ኮና ዝኾነ ኣኪብካ ዝግበር ናይ ኮምፖስት ኣሎ ካልኣ ውን ምስ ናይ ሃብቲ ባሕሪ ናይ ዓሳታት ስርባሪኹ ናይ ሲን ናይ ባሕሪ ኣብዝቲ ጌርካ ተዋይ ስራሕ ከም ዘለዎ
0: ስለዚ ሰፊሕ እዩ ማለት እዩ ካብ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኣሎ ኣብዚ ሚኒስትር ሕርሻ እውን ዝዳሎ ኣሎ ማለት እዩ
2: ዝዳሎ ኣሎ
0: بمنصر تمسفحو خا اب حزبي وي دما اب حرشه هاجرنا معلاي وعلالو دو تبد كمي يغيدالو
2: هو
0: يتقوملو دو سب
2: يتقوملو عجيت تي اويرنس ني عجيت حزب دارغا زبز حزبنا عجين وتقوملي جمير زلو منياتو تي كل تخيلاوي تناتنا كيلا مالتيو ابتي زواس غاب عدوريت استمرون سلاذهب بمنصر حجيت تي زمناوي دو زبال وي يتقام زلو منياتو تناي قلم نبرزي ከምዚ ንምፀት ዝነበረ መዳበርያ ገለ ዝበእሶ ተሪፉ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኩሉ እቲ ሓረስታይ ሕጂ ኣብዚ እዩ ኣተኪሩ ዘሎ እቲ በዕሉ ክገብሮ ዝኽእል ኣብ ኢድ ዘሎ ክሳብ ዝኾነ እስኡ ሕጂ እቲ ሓረስታይ ናይ ጥቀመሉ ዘሎ ማለት
0: እዩ እቲ ኬሚካላት ካብ ኬሚካላት ዝስራሕ ስለዝኾነ ሳይድ ኢፌክቱ ንበዝሕ ማለት
2: እዩ ኬሚካላት ተሪፍ ስለዝኾነ ሕጂ በቲ ባህርያዊ በቲ ኣብ ቀረባን ክረኽቦ ዝኽእል ማለት እዩ ና
0: ራይ ፅቡቅ ናብ ሳልሰይቲ ሕቶካ ክንሰግር ኢናበል ኤፍሬም እቲ ኣብ መጋቢት 1949 ብሰራሕተኛታት ምድሪ ባቡር ኤርትራ ዝተለዓዓለ ንብሪጣንያዊ ምምሕዳር ኤርትራ ኣዝዩ ዘሸገረ ኣስታት 1325 ሰራሕተኛታት ዝተሳተፍዎ ኣድማ ካብ ጠለባቱ ክልተ ጥቐስ
2: ሓደ እቲ ናይ ደሞዝ ማለት እዩ ደሞዝ ሰራሕተኛ ካልኣይ ካ እቲ ናቶም መድሕን ሂወት ማለት እዩ ናይ ኢንሹራንስ
0: ወሰስከ ካልኦት ሃልዩ ክልተ ጥቐስ እንዳ ግን ድሓን ወሰኽ
2: መሰልካ መሰል ናይ ሰራሕተኛ ክሕሎ ዝብል ማለት እዩ
0: ከመይ ማለት መሰል ክሕሎ
2: ማለት እቲ ሰራሕተኛ ሲ ኣብቲ ስራሕ ትካል ናቱ ዘድልዮ መሰላት ስክመልእ ኣሉ ዘድሊ ነገራት ማለት እዩ
0: ኣራይ ፅቡቅ ካልእ ከ ግዜ ኣኺላላ ሰለስተ ነጥቢ ሂቦም ካለዉ ድያኑ እቲ ኣብ መጋቢት 1949 ብሰራሕተኛታት ምድሪ ባቡር ኤርትራ ዝተለዓዓለ ንብሪጣንያዊ ምምሕዳር ኤርትራ ኣዝዩ ዘሸገረ ኣስታት 1325 ሰራሕተኛታት ዝተሳተፍዎ ኣድማ ካብ ጠለባቱ ክልተ ጥቐስ እያ ትብል ነይራ ሓደ ኤርትራውያን ምስ ኢጣላውያን ማዕረ ክፍሊት ክህልዎም እዚ ከምቲ መሰ

مشاهدينا في كل مكان، سعدتم مساء. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إرتيان، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إشادة بمساهمة 4 دارات ضواحي في مدرسة مندفرة في إنجاح البرامج الوطنية. إجراءات حماية الغابات في مدرسة منصورة تحقق نتائج إيجابية. توزيع جوائز فيتا وراري على المتفوقين في امتحانات الصف الثامن بالإقليم الأوسط. 70 قتيلا في هجوم في شمال شرق الكونغو وتنديد أممي بالعنف. بوتين يؤكد اضطراب انتهاء الحرب في أوكرانيا. وترامب يلوح بنقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا وسط التوتر مع برلين. أهلا بكم. أشاد مدير مديرية مندفرة السيد هسكياس وهبت بالدور البارز الذي تؤديه 4 دارات ضواحي في إنجاح البرامج الوطنية والمساهمة في الاستعدادات الجارية للاحتفال بالذكرى 35 للاستقلال. وأوضح أن إدارات ضواحي عدي باري، عدي وقري، وعدي حري، وحدش عدي قدمت مساهمات لافتة في إنجاح الأنشطة الوطنية، لا سيما الفعاليات المرتبطة بإحياء عيد الاستقلال، مؤكدا أن هذه الإدارات أصبحت نموذجا يحتذى به على مستوى الإقليم. وأشار إلى أن البرامج الاحتفالية التي ستنطلق في الشوارع ابتداء من 15 من مايو الجاري تشهد استعدادات مكثفة ومشاركة واسعة من السكان في إطار تعزيز الأجواء الوطنية وإبراز

روح التلاحم المجتمعي. من جهتهم أكد مسؤول إدارات الضواحي الأربعة أن المواطنين يواصلون تقديم مساهمات فاعلة من خلال تقوية تنظيماتهم المجتمعية والمشاركة في مختلف الأنشطة، مشيرين إلى أن أجواء الاحتفال بعيد الاستقلال بدأت تتصاعد بشكل ملحوظ في المدينة، ويحتفل هذا العام بالذكرى 35 للاستقلال تحت الشعار صمودنا ضماننا وسط استعدادات واسعة تنفذ على مستوى البلاد ابتداء من القرى والأحياء وصولا إلى المدن الرئيسية. أوضح مدير الخدمات الطبية في مستشفى مندفر المرجعي أن المستشفى شهد خلال السنوات العشر الأخيرة منذ فجر الاستقلال شهد تطورا لافتا على مستوى الكوادر البشرية والتجهيزات الحديثة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وبين الدكتور سعرية سفو أن تحسين الصحة العامة يمثل أحد الأهداف الأساسية التي يجري العمل عليها بصورة متواصلة، مشيرا إلى أن مشاريع البنية التحتية التي أنجزت بالمستشفى شملت تركيب محطة لإنتاج الأكسجين وتوسيع استخدام الطاقة الشمسية مع توفير مولدات احتياطية إلى جانب نظام حديث للتخلص من النفايات الطبية. وأشار إلى أن عدد الكوادر الطبية المتخصصة شهدت ارتفاعا من حيث الكم والنوع، حيث يضم المستشفى حاليا اختصاصيين في الأمراض الباطنية والجراحة وطب العيون وأمراض النساء والناسور، إضافة إلى أطباء مختصين في طب الأطفال، الأمر الذي ساهم في تحسين خدمات التشخيص والعلاج. وأكد الدكتور سعرة أن المستشفى لا يقتصر دوره على تقديم الخدمات العلاجية فقط، بل يؤدي أيضا دورا تدريبيا مهما من خلال توفير التدريب العملي للممرضين المساعدين، مؤكدا استمرار العمل لبناء منظومة صحية قادرة على مواجهة المخاطر الطبيعية والبشرية المختلفة. أكد سلطة الغابات والحياة البرية أن الجهود المبذولة لحماية الغابات والحياة البرية في مديرية منصورة بدأت تحقق نتائج إيجابية، وذلك من خلال تنفيذ إجراءات رقابية وتوعوية تهدف إلى الحد من التعديات البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأوضح ممثل سلطة الغابات والحياة البرية السيد عندي قبرس جابهير في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية إرينا أن 41 عضوا يعملون ضمن لجان رقابية موزعة على 5 إدارات ضاحية يواصلون تنفيذ مهامهم بصورة منسقة للحد من تدهور الغابات والحياة البرية. وذلك الأمر الذي ساهم في عودة الأشجار والنباتات المحلية وبعض الحيوانات البرية إلى بيئتها الطبيعية. وأشار إلى أن برامج التوعية والتثقيف التي نفذت بالتعاون مع الشركاء ساهمت بدورها في رفع مستوى وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة، مؤكدا أن حملات التشجير بدأت تلقي استجابة أوسع من المواطنين. من جانبه أوضح مدير إدارة ضاحية مانتاي السيد حدوق آدم أن السكان يشاركون بوعي في مكافحة ظاهرة قطع الأشجار، لكنه أشار إلى استمرار بعض الممارسات غير القانونية في عدد من المناطق، داعيا إلى اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتسببين في قطع الأشجار بصورة عشوائية وغير مسؤولة. نظم في 9 من مايو برنامجا لتوزيع جوائز فيتوراري على 481 طالب وطالبة من المتفوقين في الامتحانات الوطنية للصف الثامن للعام الدراسي 2025-2024 بالإقليم الأوسط بعد تحقيقهم نتائج بلغت 90% فما فوق. وخلال الحفل أوضح المنظمون أن نسبة الطالبات ضمن المتفوقين بلغت 55%، كما تم منح ميداليات وشهادات تقدير للمتفوقين إلى جانب تقديم كؤوس تكريمية لستة طلاب سجلوا معدل 99%، فضلا عن جوائز مالية للمدارس المتميزة. وأشار مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الأوسط السيد سامسون كفل مريم إلى أن الاتحاد بالتعاون مع التعاليم وشركائه واصل تنفيذ برامج تحفيزية متنوعة لتعزيز اهتمام الطلاب بالتحصيل العلمي، مبينا أن عدد المكرمين هذا العام سجل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. من جانبه أوضح مسؤول فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلايها بتجابر أن الهدف من البرنامج التكريمي هو

تأثير في تشجيع المتفوقين وغرس روح التنافس الإيجابي بين الطلاب، مؤكدا أهمية الدور الذي يطلع به أولياء الأمور في دعم أبنائهم وتشجيعهم على مواصلة التفوق الدراسي. وجهت دعوة إلى تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية والمهنية داخل المدارس بالتوازي مع التعليم الأكاديمي، لما لها من دور مهم في إعداد طلاب يتمتعون بالكفاءة والقدرة على المنافسة. وأوضح مدير مدرسة الشهيد إبراهيم عافا للتعليم الابتدائي والإعدادي بمدخل أبيات الأستاذ محمد إدريس أن أسبوع الأنشطة المدرسية السنوي يشكل فرصة لتقييم قدرات الطلاب وتنمية روح التنافس بينهم، إضافة إلى دوره في نشر الثقافة والقيم المجتمعية وتعزيز المواهب في مجالات الفنون والحرف والابتكار. وأشار إلى أن الأنشطة المصاحبة للعملية التعليمية بما في ذلك الثقافة والرياضة والصحة والأعمال المهنية تسهم بصورة مباشرة في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته العملية والاجتماعية، مؤكدا أهمية منح هذه المجالات اهتماما أكبر خلال المرحلة المقبلة. وتضم مدرسة الشهيد إبراهيم عافا الواقعة ضمن إدارة ضاحية مدخل أبيات أكثر من 1100 طالب وطالبة من مرحلة ما قبل المدرسة حتى المرحلة الإعدادية، بينهم 48% من الإناث. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. قتل نحو 70 شخصا على الأقل، معظمهم مدنيون بأيدي مسلحين على صلة بميليشيا كوديكو في شمال شرق الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الصحافة الفرنسية وسط تنديد أممي. وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات في مقاطعة إيتوري الغنية بالذهب والحدودية مع أوغندا، والتي تعاني منذ سنوات من أعمال عنف. وأفادت مصادر أمنية بسقوط 70 قتيلا، في حين قال المسؤول في المجتمع المدني في إقليم إيتوريا شمال شرق البلاد ديو دينيه لوسا إن الحصيلة غير النهائية للهجوم تتجاوز 70 قتيلا. على صعيد متصل، نددت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو في بيان بموجة هجمات دامية تستهدف مدنيين في الأقاليم الشرقية للبلاد، حيث تنشط أعداد كبيرة من الجماعات المسلحة. أعلن فلاديمير بوتين أن الحرب في أوكرانيا تشارف على نهايتها، رغم أن اليوم الأول من معرف لإطلاق النار برعاية أمريكية شابه تبادل اتهامات بخرقه وعرض عسكري مصغر ليوم النصر. وجاءت تصريحات بوتين بعدما أبلغ الجنود المشاركين في العرض العسكري المصغر في موسكو أنهم يقاتلون قوة عدوانية في أوكرانيا مدعومة من مجمل حلف الشمال الأطلسي الناتو، مؤكدا أن أهدافه من هذه الحرب عادلة. وأشار بوتين إلى أنه مستعد للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في دولة ثالثة، ولكن فقط بعد الاتفاق مسبقا على جميع شروط تسوية سلام محتملة. وبعد فشل محاولتين لوقف القتال هذا الأسبوع من جانب كل من روسيا وأوكرانيا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين الطرفين سيدخل حيز التنفيذ. أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية نقل جزء من القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا إلى بولندا في خطوة تعكس تحولات محتملة في توزيع النفوذ العسكري داخل حلف الشمال الأطلسي الناتو في أوروبا الشرقية. وخلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إن هذا السيناريو ممكن، مشددا على متانة العلاقات التي تجمع واشنطن وورسو. وبحسب تقارير إعلامية تدرس الإدارة الأمريكية سحب نحو 5000 جندي من ألمانيا خلال الأشهر المقبلة، بينما لمح ترامب إلى أن حجم التخفيض قد يكون أكبر، ويبلغ عدد العسكريين الأمريكيين المنتشرين حاليا في ألمانيا ما بين 35 و 37 ألف جندي. من جهتها، أبدت بولندا استعدادها لاستقبال القوات المنسحبة، معتبرة أن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها يشكل عنصرا أساسيا في حماية الجناح الشرقي لحلف الناتو. وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر مستمر بين إدارة

ترامب وبرلينه، إذ سبق للرئيس الأمريكي أن انتقد ألمانيا بسبب ما اعتبره ضعفا في الإنفاق الدفاعي داخل حلف الناتو، ملوحا خلال ولايته الأولى بتقليص الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي الألمانية. أفاد الباحثون بأن سطح المحيطات سجلت خلال شهر أبريل الماضي ثاني أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات. وأوضحت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي في مدينة بون الألمانية أن ذلك ينطبق على جميع المحيطات خارج المناطق القطبية. ووفقا للبيانات، تم تسجيل درجات حرارة قياسية في أجزاء واسعة من المحيط الهادئ الاستوائي ترافقت مع موجات حر بحرية شديدة. كما كان الشهر الثالث أكثر أشهر أبريل دفئا على مستوى العالم منذ بدء التسجيلات. وأشار التقرير إلى وجود فروق كبيرة في درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي خلال أبريل الماضي. في أوروبا شهدت أجزاء واسعة من الجنوب الغربي درجات حرارة أعلى بكثير من المتوسط، بينما سجلت إسبانيا أكثر أشهر أبريل حرارة منذ بدء التسجيلات. وفي المقابل سادت أجواء باردة بشكل خاص في شرق أوروبا. مشاهدينا، ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أبرز ما جاء فيها. إشادة بمساهمات 4 دارات ضواحي في ميدالية من دفر في إنجاح البرامج الوطنية. إجراءات حماية الغابات في ميدالية منصورة تحقق نتائج إيجابية. توزيع جوائز في توراري على المتفوقين في امتحانات الصف الثامن بالإقليم الأوسط. 70 قتيلا في هجوم في شمال شرق الكونغو وتنديد أممي بالعنف. بوتين يؤكد اقتراب انتهاء الحرب في أوكرانيا. وترامب يلوح بنقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا وسط التوتر مع برلين. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: من
1: ما بعرف
2: اللي تري
1: امي
0: ترى
2: ما حد جرى انت خليني هون
1: هل نقرني حتى كذا يا رنا بعرف
2: سمعك ام شالو انت خليني هون قرني
1: ما او او بيت ول
2: نقرني
1: امو انا بعرف نعقد مع زي اخذ زي اخذ زي اخذ فيلم زي زعبها يا بني غير نقرن دلين يا رنا بعرف إيه انت واو وين عندي
2: حق تزر انت يا قاعده اللي خان هي
1: ونجا
2: انت نعم رحنا نعم كل فما انت يا قاعده اللي خان هي
1: ما لا تيشي تملك قزوتنا زوج لا شي مغري مني ما حاجه مورات كيملو ما انا غا مور كفوت معتني جنت لي مثل انا بقرك
2: انت انا ولا كغر مني بخمي زاش مزياوت املا ولا انا عايز غر مني قلنا كينا زين حتى
1: تبغون معارك سغاني غام هذا اخيت كم على خزيت حتى
2: انت يا كبي كيك خصمه قلتينا خدنا زين حتى
1: كم جا خط صبح محمد صبح وصبح صبح كيدنا مزين حتى
2: صبح ابزي امون راحب شو عن خده
1: تعال
2: تعال

أنا شيماء في تالتة ليبر، المي حمشتي بيت متقلتا مولتنات. كان تاوت كان حقص ميناتنات تحقسنا ساتينا بتعمك أبلعنا نحقص.

0: الساعة زعينا
1: انتهي اليوم لما عندي
0: معالتها حقص
1: معالتها حقص بعلنات هنيا لما عندي انتهي انتهي طوالي بلاي ناتمت
0: نيرو ناتمت نيرو
1: خالي خالي
0: خالي قارة يبيرا تقولينها ساعة سيوم
1: ساعة سيوم يبيرا تحبس كارا لما عندي
0: مش محسوسه ساعه غادي نلقى الباستا مش محسوسه كوكا باستا بلي ساعه
1: لما عندك حق سكرت حق سكرت
0: تاجين
2: تيوريتا مواليد انا كلاسي روم سكان انا راي ممر في اوري قبل ما سكان قبل ما كان هيجي هديكم متى ذا لو صعبت جسمي ارتايسكم بيت هذا بالارتايسكم بيت نجس تاوارا فليتي معاكي تغنتي توت ما تابريكي اوليتي هي داكنا ناس الناس كلوسي
0: دين أنا مرهوي عد ما يشديش بيت مرتي أوريتا موالد سنة كلاس يروم مسك ممر ممر في أوري قبل مسك القبر من كير
1: لما عندها جيرك دي عندك دين أنا
0: ساسي عا كوكا باستا بلي عا
1: نايم عن نير لوم
0: ناي ناتنت
1: ناتنت نايم ناتنت
0: نيترا
1: بانديرا نيترا سفتي حبرا نيترا نتعي
0: أيح بيجاك أتلا سمياوي أيح أيح دمنا بيجا معدناتنا قتلا لمعس لمعسنا مريتنا سمياوها بحرنا
2: بشي بيبتنا سيمون بعض إدباء أربعته بيت مرتع أورتا معلز على ممر ممر بداني تافتو حجي هزالكم ما تزالو قزم الناتنات ناتنات ناتنات ناتنات حسين مزازيز قدتت بران ناتنات ولعت أماكل قزانا ستتت أماكل قزانا ستتت سالة ناتنات هزانات قشينا بدين سوارنا نمهار ألنا أقراك نانت كلام نعتمر مزعى سباتتك نتكبر إينا مزعى سباتتك نتكبر إينا أول نحفش تقل الكوسة معكم نبلي بأمزق
3: بمجمريا نبمولهم تمهارون ممهارانين أوريتام والهتانات كمون نخلو حزب إرترا أوشتنا بدقة حيلتات مكل خال نكبر بريزيدنت أتو إسياس أفوركي بفلاي كأزبلا قوالي أفصواز الله
4: نخلو حزب إرترا بريزيدنت إسياس نخلو بحافش حزب إرترا نخلو بيتسبي نحوس بعلناتنا تكبرنا سلامن فقرن راوان يسعبنا يمسالنا يبن
5: زناتنا تزيب ترى خم تكابو سلزي توهبنا كندي اياتنا احواتنا دوم يملو تمي يملو سلزخنا نقول له زبير ترى يوهانا يبل نهانا حلافنت كاني نزي ناتنا خنعقبو ولا حلافنت كنوسدكا بزا غطام خلابو يدلي نقول له زبير ترى انكو حغوسنا خبل دف
6: مجمرتا نخبر بريزيدنت اسياس افورقي نمكل خال نخلهم سراويت أبدأنا في فتاش دلو نهز بيرترا نبملو هز بيرترا بيت مرت أوريتا رحوس بعلنا صنات نخلو سدرابيتي نبملو سدرابيت أوريتا ما مهاران مستو مهارنا تنها رحوس بعلنا صنات
2: أنا اسمي أيام سمون حتى هذاكم ما تدلو كتوي كتوي سمكي لساني كتوني مثبت بعوضة
7: I'm ዘመን ኣዋን ንዓርፋሽ
8: ናፅነትና ዋሕስ ልምዓትን ህላውናን እያ ንምምፃኣን ምዕቃባን ክቡር ዋጋያ ሓቲታ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ክድቅስ ክትንስእ ዋጋ ናፅነትን ትርጉም ናፅነትን እናዘከረ ይሰርሕ ብፅንዓት ሃገሩ ከልምዕን ልኡላውነቱ ክዕቅብን መዘኻኸሪ ዘድልዮ ኣይኮነን ምኽንያቱ ፅንዓትና ዋሕስና ስለ ዝኾነ ርሑስ ቅንያት ናፅነት

محمد رسول الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. عفوك ورداك سلمنا من بلاك، عفوك ورداك سلمنا من أسيانك.

0: يا رب احفظنا وحفظ يا رب حسبك لك يا خالق السماوات والأرض. يا الله يا رب انت عافية انه انت شعب
1: يما سنة ميت
0: مرحبا يا سنة ميت
2: أبو ترمي.

0: استغرب
1: طبيعي عبد الحليب علاقتكم مع
2: شهري يما هو مسينايته فتره اللي فطور حتى يوديك كوبايتي تنسي
3: لا لا حبيبي انا شو بدي بقى قاعد بدي لك بس ما بيعرف تمشي فوالي

0: لو لسه قاعد المدرسه يلا يا بت نجات نجات
1: اها
0: يا بت انا ابوك اخرك يا فطرت شغلك اللي قسمت مدرستك
1: انا ده يا فطرني يما ابي انا افطر انا من سنه جايز
0: انت ولد اللي بقى قاعد يسط حتى من اللي قتلكيته مو قد القديم مرات متناصحات يعني
2: نجات
1: ها بوتو
2: كبت براق الله تكلش من راق قلب الاهل بيانا الا دقيق فقاست ريت وما تواداك ودت كل هلا اللي يلا بلاته ام كيف ترك قيس من تبلك حقات ولك فطور الصباح مش مارلبت ولكن حتى لك ما تنسي نمت ايني
0: منو دعمته جناها يا والد دائما سمعت اني يكون ساكت على الهوا حق قيسه ودكاد يكون موت مليت
2: كنت ما قلت وديع حق انا بركه ريت بلا
1: ما ادري هيك يا قيس مع الديما ادي يكون انا الصبح عندك انا فطور كله كله اللي رداني عندك انت بحتريني لي اكو بلع
0: اصبحت فطروق اكبر كله مثلا
3: شو بقي ما دكان قلنا نفتح شو بقي ابنك
1: بالعيد باني عاديتكم انتم
3: مع القبي وانا برب العنبته ومن قلع الريوم الابو شو فقدي ابن ليته
1: خلاص يلا ما تقهو ها
4: لا انا بدي صح كيف انت عم كلنا نام سلكول
1: كم من دول ما نهايه تطبع وحرتان سالم لقلينا برا كميس نحنك على ساعه
3: سنوا عذاب نبرة فجر سأل ومسؤول بني سالم واللي هي عذاب نبرة يفتي حكايتي تأميرة ورشيك للجماعة سألهم من جنازت ونبرة صبحت أي من أنت أشافك بيلو صرهم أورو جنازت بيلو وصرهم أورو لكن نبرة بيلو نبرة احترامها من العال كله ده نبرة اللي بلعاء لحفرة مقل لحفر يقدر بيلو يوم نتبه لازح احترام نبرة قنعك أبدي نبرة
4: ما كتب يا عبدو

0: أسألها نجومة السفريت اللي عندها سفريت اللي مش أبغى بتحيو
1: بيت نجات ديها قلب أنت بلوك ديها هذا بالعمي
0: أنت كبري
1: من يديها
0: حدقي قلت تعزيت لكن اللي بلعتها أنا
1: ميت مكي أو في يوم كنا تحط وديك باب ليل عادي لك ما تبغى تكارفني لا لا يكون حرمة ما يلقوا الشيء
0: بس هزابي خلنا أفوك متفتح يوم لو ما تشيكوا لو ما تحالتي ما جمالوا بلاكي
2: مرحبا عليكم السلام
3: سما سما ورأس رأو بيلهم أرحب تفضل حماد كتفت تيكا
4: حماد شو مش كتفتيني منت الأول يا أبا يكون البولا جمال وتبي نبرد تفانيكم من رأي جد حبا
0: نسمع حماد كذا ولا جمال
4: أنت كم حماد تمرية أنا نسألهم تقول لي درس لنا مسلين وتحماد تتوارد لهم
0: على جمال هيجي إبراهيم نوراي سمعك هاجب
4: سامع أنا نبيلة
0: إبراهيم نوراي نبيلة مثلك من قدامكم يكو من وايكم ما خجل نبيلة عزت مجتمعنا حماد تقبا وسيد ماداي وشمات لنا
4: أزن نبيلة لكن تبهي المسلك أنا عادات بانيت أنا ما أولا زمان هنا
0: كعاداته لي حشم وعاداته لي لأمر مستقبلا.

0: حالو ازناي متاكا من قدامكم من اللي رشمت كرال دولتا كرفست حتى اندل بلني اللي بيحمتشي
1: انت سنفت قصر حمت من تبزح كويني انا سحق بزحكا ولاد بزحت ولا لكن دين واجب لالت بهلال قالت امر من يا اللي ثلاثة يا زول يسأل نبنا انا قروش بسألني بس قروش حسب لني حتى لكن اكود من انا الا انس وعمار خير من ناحيه بطكم انا ابوه كربتكم سرتوا امر بطن انا لا حماتش حتى انا صار متقول يا ركبي انا بس
2: سمعني حتى السودان وحتى دبي زي ما هي حتى سايت حنا دينا امر مثل لقبها
1: حقا حق وما يتود اقلان قابك انا سابزحت مشكله كير ابزح لباس نبرة حق عرقي تحرس ما اندليت واجب بدي
3: او لا لا سودان دي بالله هلا بدير خارجة عاد انا صح صح قلت بازح بالله لليت حتى لنا دبي رب لا تبقي حر انت تدينا ولا حد ليك من بقول لا لا لا امس القدر زمان هيك سميره لا اسال يا ريك
1: جمال عنده حتى لي انت دي بمس الكهله يا رب البارك لك سالم قلنا وسن دي لهدي نسيت قلت لك الا بس
3: مو مشكله وتحت تربل وانا صار اسبل ما ممكن العزومات مسلم ودي
0: حلو انت مين تؤنس اللباس ودي كان والله على اللي تحل حنان وساميه من التامر ديوان سنيت اقر حكا سنيت بلا والد كك كيتي
1: يو يو انا زبل هي رجال ما تشك فيني التفطرونه تلا تطار هي بس كلاساتها مسلنا جالس ولا تشني رب عافيه وعمر لها بنت
3: امين امين اي بيت هاجر
4: هاجر بيكر
1: بوكا بس يا هاجر اي عالقي يا خدام دورا

0: te las صبح بدري لا تسمي. هلا مرحبا. مرحبا ناري.
1: مرحبا هاجر، خفتت ما يوليكم. السيد عباية وعبدو كفو له؟
0: كلهم تمام لو الحمد لله. انتم كفو ليكم؟ ابصار ما ولدتو كفو له؟
1: الحمد لله. هاجر حتشبلا وديكو ديبكي صديق محوية من سودان قلم تحزي له حكومة جمال قرورة قيس قبا مسلوح يسطر قبي
0: كجمال أسألك لكي؟
1: سنح لبيه أسألك قروتا يكي بدال بقبي كسالة وسني وبركة لبن أبلا بر سودان مسلوح حيسو حكومة يقيس جماعيه قل أسألك لنا
0: خلاص ده حنادي فضور لنا لكن أسألك لكي مشكلة على بوين

0: ملا انت انا من تحراقات كميتو ان ايه لعب تحكى ولا طوارد كان نجيس
1: سن هرقوتي هلئكو فهذا هلئكو بس اذيبه انا وانت مستن نجيس وبونا نستينا وانت عارفنا حرا العسر انقان حلدك
0: يا اخي معيال هذا قد تجيس منك اللي دكانك سامون مروس الدابل على الكان زباين كتر وسع على اللو الدهلة سلف دكانك فتح وديناك اقنا
1: لا مسالك مولاد اللي من قبل الاخيار ملوته اللي لهم فجك ونرجك هلينا اخياراته حكم ستل الله الدنيا تمطم على با ما سال العرب مبيلو مسلكه لكل رجل عظيم له امر ابيله.

0: الو محمد ريس.
1: مرحبا مرحبا مرحبا عمنا.
0: نحن لو سرفاري في الاتنحة منا يليك محمد ريس.
1: انا قندع عليك قندع يوم قندع عليك عمي.
0: يا سلام خلاص معني. قندع عليك انا ما قلت يفهمي لك يا مصنن دي.
1: مرحبا مرحبا عمنا سنفالو. كله كافلة مالو. يلحظة ما تقرم برماء الحلالو.
0: كويس مصنن.
1: كلاس مرحبا يبا. ما تأكل لك مرحبا بك.
0: مصنن. مصنن.

0: ilaahay ma ankaato fatekal hayba ka hadii tanabra irkiib wala beeka kala ka kulur aska shariib maali misad ila ma arre tanab xaliib sakay u tahlaaleet u harnad aga irkiib xalafoot moolaad sanuna allabood muraad hagunaat xalafoot abaayda ibira alhaliyay adan tum madir tashabbut kum sanni yum laakin ulad wulad kum mashallah warid wulad kum mashallah la sham kum adba ka ulad kum garba
1: baw ila amsalka sham ya wa sham kum mashawit qayum man wa qala kan wa sala adra wa rahla hatam bal ya wa ram bar ha illa dunya tamtam ala babat
0: قدم قرات انا بيت قرات تحكى
1: انا الحلاه فتيك هاي بكا تحدد تنبر ركيب وبيك كلك كل راسك الشريف اقلا المولاد حونات وحالف ابائي ذكيب ما لد لا مع ريت تنب حليب لك كن حليا انت ما سنهم تكلاكين قال حرافه كم هذا كنا نادل السيجه لا تقبل ليك كلت بشلك بيت

0: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
1: مرحبا
0: مرحبا مرحبا مرحبا
1: مرحبا مرحبا
0: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
1: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
0: مرحبا
1: مرحبا مرحبا مرحبا
0: مرحبا
1: مرحبا مرحبا مرحبا
0: مرحبا مرحبا
1: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
0: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
1: والله
0: يا عمنا يا سلام.

0: كون.
1: تمام امال اسمعني.
0: ايوه
1: قروش حلفك
0: قروش. تمام يتحلف
1: الفرصه اللي انا افعك ابو من جنبي بيتكلم على اكره كباليها قروش كبانك تكري
0: العونات اللي هذيك عندها هي سبحان الله هذا قال لي يتحدقوا بانك انتم لازم بيتنا حلفنا
1: خلاص تمام كمان عشان دي بحكي لها مخزن حنزلينا
0: تمام
1: لازم بقى حكي لها نسكت مخزن عرفنا قدامه جاي هنا
0: كويس
1: وهو مسلك
0: مرة واحد سنة نتقدر نتقدر ولا نتقدر
1: يلا تمام سلس بخاف ما تصعك عليها سلس بخاف عبوش قبل حلفات أول ما تكباتن دي بكالي تكباتن ولا عفش دي بتكري
0: أمنا كلا بكاهات ولا عفش بسلام دي بش عبازحة
1: بخافاش عبازحة سمعتني منو من قد قد بعد إلي أجمال بقول نتقف تكباتو وانت مخزن كريم سمعتني حتى قد أكدنا لك حتى المخزن تعرف قلت بقو قال إلا بقالو مستير مستير أحمد إمام نهاية قروش ما عنده مشكلة إلا بيليكا نفع حتى مشكلة أرب بس أنت مستير ومتدقق هالأرب هذا الشيء الله بشاف قلت قد الرجع كمان قم مرحبا قد الرجع كمان قبي أرامدي بقول التصوت جماعات اللو تقول لي
0: لا لا لا لا لا أنا متقبل ليك أنا أحمد ريس موش ليكم آميني ما هل ذي بكر ألم وجماعات ذي بومر الأجيس أنا ليكم آمين مش قلت برام برق الصيام اللي أنا أنت مادي خلاص مرحبا قلت جهوتو هذا ما اللي ما اللي هيها اللي بقحت يلا عثمان اللي بردي بقول التصوت مخزن بوماش ألا مخزن عببو وترفعت خلاص جهوتو هلا
1: التصوت

0: هلو مرحبا بعفان يا
1: وين حبيبنا حبيبنا وصديقنا يا اخي. وفل لك اخبارك؟ ما لا اهلك يوم تنسى اخبار بأهلك بيت نبدا اقعد الى اهلك. يا سلام يا سلام يا سلام قروم. ما لا احنا شويه تخدمنا حد عنا شويه مخزن حد عنا ده مخزن كان كرورة او العبيته ما شاء الله وحريتانا من نعب طرف صبت قبقى مخزن حد اللي نخدمنا. لا لا لا لا لا عفشنا من ناج فرح حتى مع لبك ما شاء الله وتبارك الله والعفشنا كما أمر اللي ذكر ويشتو وحاجات اللي فرها لموني بس عفشنا دمن منه مشكلة على بكان لا مخزننا يا كاجة فرما نعصى بدقاه بحدينا حنا مسألتنا يا قروش بابا انت عمادي مسألتنا يا قروش أبشر بشان نهتنا حتى مشكلتي على بكان يبا أبشرك. خلاص خلاص يبا بس حنا ربو كأمنا ملينا مخزننا جهز قلنا وقلنا لتير نخروي مسألتنا يقولوش منا تفرح حتى لو كان بس كم غلبي لك. خلاص مرحبا مرحبا مرحبا إيه. مع السلامة.
2: بس تمت مسألة
1: ناس سنبي
2: أطمام أنا أسمر رجست
1: قروب
2: أي مشكلة صادفتك كم لا تسبب.
1: خلاص مرحبا حتى مشكلتي صادف إن شاء الله رب العالمين هلا مشكلتي ينرئي وأكيد ينرئي رب هلا قلنا خلاص يبا مرحبا.

رب الباركك ساوى لمستقبلك ريكي فكت أودين هليك ساوى فك اقل ديما دايم دي بولاج اقل حال فوتو سنت اب جديدة ادرسكيني علمكيني اند ابلعكي واستيكو مستقبل ابنيكي مستقبل علم مستقبل اسرت ساوى من يتهلي كوت امرنا مسل سميرة ساوى فك بزح دي بيتو حمدك ساوى وان شاء الله انت لا تحديو اقل اتمموتو ان شاء الله.

0: غير وانت انت تنسيني وانت انت تنسيني لا غير وانت انت تنسيني
1: تبي ابدا مني من مات ولا غيري لا غير وانت انت تنسيني لا غير وانت انت تنسيني
2: انت توشو كناي حلوي حلويتو من اكله ملتح ما ينرس هاديتو
3: يا خلي شامات وحلامات تعربو
2: الله حلمتي لكي اتحلمي اللي يكون انا يا اخ مدينه ساوى لمسلكت امرتني اقل حمد عليكم مدينه حبن وحطر وتعليم ومدينه فتو وشامات
3: الله سلام مدرسه كفاله
2: اخبار مدرسه تلكي ما لا كورس دي بلا بلا نسانا ريكي هذا مرة سبت أسفتيا سن حافظ ليكو دي بس رأيك لتوكلت نتيجة قلم تسأتو لازم
3: الله سالم تقسيت تمكاح ما تمكيح وضعته حرى نتيجة كان دي ترأيت تهاجر
2: ما تبلي ليكي عندي تشك وعندي تقدم حكو تمكح كاتو لتودق عندي إيكو كم سألنا ينا حكو الشك هليكا أفوك عند ملأكاتو لتتمكح وحرى لنا ينا ملوول مسلكي سلف كونفيدنس لبها المكحي يكوني
3: عزلي ليك تشغلت بالنت بيت بلو ليكا من اللي كون في دانس لي قالوا
2: هي انت بدات شاغل بكي اللي كل قدام من قفر ريها هلا
3: من مين
2: قولي تسكيلو
3: الله كرب امان لو دي سكل وكرم من الليكو
2: ابشرك ابشرك دحان انت حكو يسقل كيم دبل كوليج من قلت سكلتو طيب ابشر مشكلة تلفون
4: اسمعيني بلاس لكي
3: ايوه
4: لجماعة التاكوانو لو برنامج نايمالي يوم دميس
3: هلا
4: قسم مش ديو

0: السلام عليكم ستل.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدم ولا يا رحبه.
0: بعد شامكو وبعد بيتك بما أدام كلنا. دور إن الحلة ودور إن سانكا خلاص كربوس التوع إعلام هنا.
1: بس.
2: الزايد بينا.
0: شفاقينا شفاقينا. بالعيال إن دي يري كورو دكان يفتح بي لنا. دكان دبو إن أنتو يتقفياتكو بمدانا.
1: سمو معلوة دارون دي لرى دكان مفتح. زيادة عارفو جبنا ستو.
0: يا ري ناس وسيت من حتى عين ما تقامتم للا أمانتا. ناس اتكادن تمسال السيتوت. والله اللي هجي هجي أمانتا هجي واقعيتا.
2: مستل اليوم امتحان شاما ترود كارينا هلا تردي يا ديك اتدقيتي تيدينا ما لي وداريين تيتو
1: دحنت الهليات مسلن رياح اذا سلفت فاتره مجبنا الصوت كل دولو يلا
2: ما شاء الله وتبارك الله ان نور قبي حق كل دولو يلا امتحان شاما تمي تبليني الا انت حريص سناته من حلم بلا سال باب شفي وقن حلم الشيء تتكتي ولا تحاي سامت من أمات أبوها بدير ود

تأذي إبله. يا ريت ما لي نعب بالله سينا برامة تبتن موري كوه أرحب بسم الله بقبل.

0: هاجر
1: عفشم
0: صنعي عفشم صنعي حليب عصير كوكا فينو كله
1: فينو سنوات
0: فهو
1: حليب
0: ما يتحالفون كوكا عصير رح مركبه لازمي تمام انا امريكا اول بقول بكم انا برتليكم حظيكم قبل النبي
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام
2: ورحمه
0: الله الله يسلمك الحمد لله شلونكم الحين هذا من نفس بس انتم بالذات انت ديفا مكو على بودي
1: ده
0: حكون لا لازم وصلت لنا دكان يلا خلاص بالاكيد بكيتو
1: خلاص تمام يتاخروا
0: لسانك اول
1: لازم انا نقرا على ما يبغى
0: لك افكينو زاد قروش كاش حزين لتاجر
1: خلاص انا
0: نقرا على ما يبغى يلا خير ازغ بودي بكيتو
1: خلاص
0: يلا تشاو

0: هذا ما لي ممكن اتقطع هاي بلع هاي قلب ابكا
1: لا ممكن اتشوس بعد عرفت لي
0: كنت حنا جتي تودي
1: حطيت تقول أرجع حتى كان إحنا ندرس الدنيا شفاف حقنا بس ما يجرنا نيجي
0: لا تبى الشاف قد تلي ذاك كلت مسكت
1: بسم الله
0: ما شاء الله وتبارك الله أكلت مسكت تريح ليك ما شاء الله وتبارك الله حمار عيد باي تمثل حليبة وحساسة بجبر أنا وضعت تماطتك نجاج ولك
1: يا ري الامتحان نجح كموت الامتحان لا شام نجح كموت
2: هذا
1: بسم الله نبلع بدي نادي كحطب
0: هذا كحطب
1: بسم الله بلا هذا
0: لجرسوني الكين ونسرت بلا على
1: الكحطب
0: بسم الله ايش مال هواك
1: بسم الله عندي بسم الله
0: ايش مات بدير بدي طيب كني هي لي طاحوك لو انا ما انت على السنات احنا قدم احنا تحاشمي هنا هيا نجاك ولكك
1: بسم الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سلمى سلام سلام لم علينا سمعي يوم لما قلت كي عرفي كو ساديني تميلا
1: ميت بنصال كبر فتاك هقب
2: ما تقبل لي هيك عواقلين انت سميت من الابياء حريم يمزلق مسرحة شقبة مسرحة كلينا مبلت
1: والله مو مسرحة تركب منكات
2: ما تركب منكات بلي بكل اللي كنت تسأل لي مسرحة هويرك بط نفرك انك مسالي عاقل ولا بب بجيبه تعال ركب مسلك
1: هو الجمال فاتي هل هيك من قبل اتفى طيبة وقل حوت لا تحزيك من قبل هيني مشكلتي بونين اتعام ركاتها
2: منت عليك هلا فتاة سأليني تقل انفروا من قجة
1: هذا اللي بس قبلهم كسس
2: جننكم اسلمي

0: سلامات الحمد لله
1: عينا
0: كم يدلقا
1: سبوء
0: من شمك
1: نفتالي
0: نفتالي من
1: فيلمو
0: كنيك في التمهار نفتالي من
1: شعيك في المهار عبزي وروح قنبات تبوق نزالة بنا عبزي مالان شيد مالان يأرتران شيد ناس بورتي كله بحافي شاس نبرت نمت بمورينا نمت
0: أبعد ناس أمسك نمت يوم عمول جزء دون تيمز جزء
1: عبزي ناي وعلنا تنت معتا عماوي لموتنا ኣብዚ ሕጂ ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ዘሎ ዓማዊልና መፁና ሽዑ ና ንቕርበሎም ንሽዑ ንሕና ከዓ ንሰምዖም ዓመት ዓመት ዘሕልፎ በዓልቲ ናፅነት ምስ ዕሩኽተይ ደገዛውተይ ምስ ስርሐይ እየ ዘሕልፉ ኣብ ድኾነ ወይ ኣብ ገዛ ወይ ኣብ ስራሕ ወይ ከዓ ጎድና ሓንነት